قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر FM. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر FM
0: أحلى صباح من فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر FM شمس الشموزة.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج طلة فجر، يسعد صباحكم.

صباح الخيرات، صباح الليرات، صباح المسرات، صباح بداية نهار جديد، يوم جديد، ولكن هذه البداية هي نهاية أسبوع إن شاء الله يا رب. أنا دائما بأمن وبحكي إنه لكل نهاية بداية، وإن شاء الله يا رب هذه النهاية نهاية تكون نهاية سعيدة، نهاية أسبوع موفقة للجميع، تقضوها بين عائلتكم، بين ناسكم، بين أهلكم، وإن شاء الله يا رب بداية أسبوع موفقة لكل طلابنا، طلاب المدارس، لكل محبينا، لكل موظفينا. يعني عنا هاليومين يعني إن شاء الله يا رب يكونوا كفيلات لحتى نرتاح فيهم، لحتى نشوف حالنا فيهم، لحتى شوي هيك نعمل أو نقضي مشاوير، يكون في عنا إنجاز لكثير من الأمور أجلناها طيلة أيام هذا الأسبوع. فنهاية أسبوع موفقة بتمنىها لكم مستمعينا ومشاهدينا. عزيزي المستمع، يسعد صباحك مع نهاية هذا الأسبوع وبداية يوم الخميس. لا تخلي أي شيء يزعلك، لا تخلي أي شيء يقهرك، لا تخلي أي شيء ينكد عليك يومك أو ينكد عليك هالعطلة الأسبوعية. بالعكس، خلوا نهار اليوم الخميس من بدايته يوم مريح، تفادوا في أي المشاكل، اعملوا حالكم مش سامعين ولا أي نقد بيجيكم، اعملوا حالكم مش شايفين ولا أي مشكلة قدامكم. ابتعدوا عن الطاقة السلبية، خليكم مركزين بالطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية جميلة جدا، نتائجها بتكون على أرض الواقع أجمل. تخيلوا لما أنتوا تصحوا منكدين وهاكلين هم يومكم، هاكلين هم الشغل، كيف رح ينعكس عليكم هذا الشيء من بداية اليوم؟ إنما لما بتكونوا صاحيين مؤمنين بأنه اليوم إن شاء الله بمشيئة رب العالمين رح يكون يوم سلس، حيمشي بتفاصيله الكبيرة والصغيرة. يمكن تتعركس الأمور بس ربنا رح يوفقنا في أمور تانية. خلونا ننظر لهذا اليوم نظرة إيجابية، نظرة فيها التفاؤل وحسن الظن، وابتسموا. الابتسامة بتعود بالفائدة لإلكم وبتعود لطاقة إيجابية لإلكم، وكمان الابتسامة في وجه أخيك صدقة، وأنت رح تكسب الصدقات. والابتسامة في الصباح الباكر رح تعود بالطاقة الإيجابية وتنعكس هالمراية الحلوة من وجوهكم الجميلة المبتسمة على الآخرين. فصباح الخير للمبتسمين المتفائلين، تجارنا، أعزائنا الأحباء من مختلف مناطق فلسطين الحبيبة، أهلنا وناسنا وأحبابنا، بائع الخضار والفواكه، أصحاب البسطات، أصحاب المحل التجارية، أصحاب المشاريع، أصحاب المؤسسات، الموظفين والعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص. صباحكم فل وياسمين، ابتسموا في وجه الآخرين، ما تخلوا أي شيء ينكد عليكم. صباحكم سكر.

صباح الخير لكم جميعا مستمعينا الكرام. طلاب الجامعات يسعد صباحكم كمان، بداية فصل دراسي جديد، بداية فصل وبداية سنة دراسية جديدة بنتمنى فيها التوفيق لكل طلابنا الجامعيين. طلابنا الجامعيين أرجوكم لا تعتمدوا على التخصص اللي أنتم بتدرسوه فقط من ناحية نظرية، انزلوا على سوق العمل، اشتغلوا حتى من السنة الأولى، تطوعوا. هلا الشغل يمكن يكون صعب نوعا ما لأنه أنتم ما عندكم الخبرة الكافية بطبيعة التخصص اللي أنتم بتدرسوها، لكن انخراطكم بسوق العمل، توجهكم إلى سوق العمل، هذه أفضل فرصة ذهبية أنكم من خلالها تكتسبوا المهارات، ومن خلالها تقطعوا شوط كتير كبير، ومن خلالها أنتم بتمهدوا طريق واسعة، طريق سهلة ميسرة أمامكم بدون أي عثرات، لحتى أول ما تنهوا الجامعة وتخلصوا المساقات الجامعية ورحلتكم الجامعية تكون الوظيفة جاهزة أمامكم وتبدأوا بالوظيفة والعمل بشكل رسمي. بالعادة الخريجين سابقا كانوا يستنوا سنوات التخرج، خرجوا من الجامعة من بعدها يبدأوا ينزلوا على سوق العمل، ما بيلاقوا وظيفة من بدايتها، بيبدأوا يتدربوا، بيبدأوا يتطوعوا، فبيكون الموضوع متعب ومقلق عليهم، وهم بيكونوا انه خلص خلصنا دراسة، احنا بدنا نثبت حالنا، بدنا نشتغل، بدنا يكون في عنا اعتماد مالي على انفسنا، فانا بدي اساعد اهلي، انا بدي اساعد نفسي، انا وانا وانا وانا. بيجي بيلاقي حاله مرت 5 سنين بدون شغل، هو فقط عماله بمهد الطريق للحصول على وظيفة. لكن هال5 سنوات أو 4 سنوات أنت من السنة الأولى الجامعية تقدر أنك تنجزها. أي نعم الجامعة حلوة بين الأصدقاء والأهل، الجامعات زملاء بين أروقة الجامعات، ولكن كمان مش غلط أنه نخصص وقت لأنفسنا، 2 ساعة بالنهار ننزل على مؤسسة تعاقد معها للتدريب، هذه المؤسسة يفتح لك أفق كثير كبيرة. هذه الرسائل لكل طلابنا اللي بيسمعونا من خلال أثير فجر أف أم، هم راكبين بالمواصلات بغض النظر وين كان طريقهم، بغض النظر أي جامعة رايحين يدرسوا فيها، لكن صدقوني واسمعوا هالكلام من أختكم، ضروري جدا ومهم جدا أنكم تنخرطوا بسوق العمل من اليوم الأول للجامعة. مش إذا أنتوا لسه بعدكم طلاب سنة أولى يعني هذا الكلام موجه لإلهم فقط، وإنما هذا الكلام حتى موجه لطلاب السنة الأخيرة في دراستهم الجامعية. مش غلط إن فاتك القطار والأوان بهذه النصيحة، فما عليك إلا تنزل وتنخرط وتشتغل وتكد على نفسك بأنك انضغط بهاي السنة، هي السنة الأخيرة ولكن السنة المفصلية اللي رح تمهد لك الطريق وتخلصك من تعب ومشاق الحصول على وظيفة. الانخراط في سوق العمل، التعرف على مؤسسات، التعرف على طبيعة عمل المؤسسات ضمن مجال تخصصك، تكسبك مهارات وخبرة، هذه الخبرة بتبحث عنها المؤسسات الناشئة أو يمكن مؤسسات أخرى أصبح عندها شاغر وظيفي، فهي بدها تبحث عن موظف، هذا الموظف بدها فيه الخبرة وبدها فيه الآفاق المفتوحة في ذهنه وبدها فيه أنه يكون شاطر بهذا التخصص، فبالتالي أنت من خلال تخطيك لهذه الخطوة رح تكون الخيار الأول لكل هذه المؤسسات اللي بتبحث على موظف بهذه المواصفات. فطالبنا الجامعة العزيزة أرجوك انتبه على نفسك وتعلم من أخطاء الطلاب الآخرين السابقين، يعني عندنا كثير من للأسف من طلابنا وأبنائنا العاطلين عن العمل، رح تيجي تحكي طب هو أصلا ما في وظائف، في وظائف إن بحثنا بنلاقي، وإن كنا شاطرين ومميزين بمجال تخصصنا رح نلاقي. اليوم من خلال المشهد اللي أنا بشوفه عمالي وتنظيم المعارض بمختلف القطاعات، كان آخرها من خلال تغطية التلفزيون الفجر معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية، وعندنا الصناعات الغذائية، عندنا صناعات الألمنيوم والزجاج، وعندنا صناعات أخرى كثيرة. هذه الصناعات كلها باعتبار إنها مصانع، هذه المصانع والشركات عمالها بتكبر، تكبر بالسوق الفلسطيني لأنه صار عندنا وعي من المستهلك الفلسطيني، صرنا اليوم نعتمد، ما في استيراد، وإن كان الاستيراد موجود فهو بيكون بالأثمان الباهظة، وبالتالي الشركات صارت تحكي وتفكر أنا ليه ما أشتغل وأكون أنا مصنعة لهذه المنتجات اللي أنا بستوردها، أنا بوفر علي وأنا بكبر بربحي وبمؤسستي وبصير شيء فعال في المجتمع الفلسطيني. فعلى غراره أصبحت كثير من المصانع والشركات تعمل بهذا النهج، فلهيك صرنا نسمع كثير بالآونة الأخيرة عن الصناعة الفلسطينية، والصناعة الفلسطينية اليوم صدقاً
تكبر. عندنا شركات ضخمة وكبيرة، وخاصة يمكن لو بدنا نحكي من ناحية الصناعة فبتكون بمنطقة الجنوب في جنين وبيت لحم. عندنا طلاب وعندنا طالبات، خلينا نركز على الطلاب شوي، يمكن اللي بمقدورهم إنهم يروحوا ويقعدوا في الخليل ويشتغلوا هناك بهذه المصانع وياخدوا سكن. هذه الخطوات الأولى، مع الوقت بتكبروا، مع الوقت بتكسبوا خبرة، مع الوقت بتتحسنوا بوظيفتكم وبتحسن دخلكم وبتكبر هذه الصناعة. إحنا الأساس علينا كأهالي، كأم وكأب لهذا الطالب، علينا إنه ندعم المنتج الفلسطيني. دعمنا للمنتج الفلسطيني وشراءنا للمنتج الفلسطيني بيعود بالفائدة على هذه المؤسسة والشركة المصنعة للمنتج، بغض النظر كيف كان شكله، زجاج، ألمنيوم، صناعة بلاستيكية، صناعة غذائية بكل أشكالها، ألبان، أجبان، شيبسات، شوكولاتات، أغذية وأطعمة وغيراتها. لما بتكبر هذه المؤسسة بتتوسع، توسع المؤسسة بيتطلب عليها وبيفرض عليها إنه هي بحاجة إلى المزيد من الأيادي العاملة والخبراء والموظفين بمجالات وتخصصات مختلفة، وبالتالي هي بتصير تطلب وتوفر فرص عمل. توفير فرص العمل يعني هي صار في عنا وظائف، صار في عنا وظائف عليكم إنكم تغتنموها. ابحثوا جيدا، دوروا كتير منيح، طلابنا تحديدا الخريجين، لو مش بمدينتك اطلع بمدينة تانية، مش مشكلة، انت زلمة بيعتمد عليك، اخرج من المدينة وروح على المدينة اللي موجود فيها اي وظيفة او شاغر عمل. المهم نسعى والمهم نكد ونتعب ونجتهد لحتى نوصل الى بر الامانة. صباح الخير طلابنا، شفتوا هالكلام كلياته علشان اذكركم باهمية الانخراط بسوق العمل والتعرف على الكثير من المؤسسات. يا ما كان في عنا نماذج جميلة جدا من أبنائنا الطلبة اتطوعوا، أي نعم بدون مقابل، ولكن هم هيك هيك أصلا رايحين على الجامعة الفلانية. بالجامعة في حولها كثير من المؤسسات، كثير من المنشآت اللي بتتعلق بتخصصهم. والجامعات اليوم والتدريس والتعليم في الجامعات اليوم بصراحة أصبح شيء

وكوني مبسوطة مع صحباتك واطلعوا مشاوير وكونوا علاقات زمالة، لكن ما تنسي دراستك وتهمليها. فاليوم امبارح شفتها فبتقول لي أنا عندي كورس تعليم أونلاين. بقولها كورس تعليم إيش؟ بتقول لي إنجليزي. بقولها أنت درست تخصص إنجليزي؟ بتقول لأ أنا درست تحاليل، ولكن أنا عشان أحسن من لغتي الإنجليزي وأحسن من مفاهيمي ومن نطقي فأنا صح لي هذه الدورة بسعر جدا مميزة. بحكي لك كيف صح لك؟ بتقول لي الجامعة وفرت لنا كطلاب هذه الدورة، دورة التعليم التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة، ووفرتها بمبلغ أقل من النص، يعني لأي طلاب خارج يعني نفس المؤسسة العالمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وتقدم شهادات معتمدة وتخرج طلاب بينضموا لتعليم التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة، تاخذ تقريبا مبلغ 350 شيكل على الطالب لمدة معينة، إنما طالب الجامعي بيكون تقريبا بنص السعر تقريبا 150. فرصة اغتنمتها، وانتوا هيك كونوا طلابنا الأعزاء، طلابنا الجامعيين وطالباتنا. صباح الخير لإلكم ولأهاليكم، الأهالي كمان إلهم دور كبير بمتابعة أبنائهم الطلبة. صباحكم فل ياسمينة.

صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا، صباح الفل والياسمين، صباح الخير لأهل الخير، أهلنا وناسنا وأحبابنا، صباح الخير لكل المتابعين والمتابعات، صباح الخير لكل المحبين.

والمشاهدين الدائمين لبرنامج طلة الفجر ولشبكة الفجر الإعلامية وتلفزيون الفجر، فصباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا. رعاة برنامجنا الكرام بنصبح عليهم أكيد شبكة شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل الصرافي أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، يسعد صباحكم. كمان مركز ألفينا الطبي والتجميل، عيادات طب العيادات ألفينا الطبية لطب الأسنان، يسعد صباحهم جميعا كل الطاقم الموظفين. صباح الفل والياسمين لكل زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، يسعد صباحكم. صباح الخير كمان لكل زملائي وزميلاتي في تلفزيون الفجر. صباح الخير للي حابين يتواصلوا معنا ويبعتونا رسائل نصية وصباحية. حملة لبيك يا بسملة، بسم الله وما شاء الله تبارك الرحمن، بدنا نشكر كل من كان مساند، كل من كان مقدم اليد العون ومادد إيده لحتى يخدم بسملة وينقذ حياة بسملة وتحصل بسمة على العلاج العاجل. لأنه إحنا بنحكي بسملة طفلة بريئة من حقها إنها تعيش معافية مشافية إن شاء الله يا رب. فالطفلة بسملة والد الطفلة وجه صرخة ونداء ومناشدة إلى أهلنا في الخليل وأهلنا في جبل المكبر وأهلنا في مناطق كثيرة من فلسطين الحبيبة. فأهل الخليل وأهلنا في القدس وجبل المكبر كانوا ملبيين لهذا النداء وهذه الصرخة، صرخة الطفلة بسملة. وبالتالي انطلقت حملة لبيك يا بسملة من الجنوب إلى الشمال، فكانت النتيجة أكثر من رائعة. ما يقارب 8 مليون شيكل علاج الطفلة بسملة تم تأمينه والحمد لله، وبفضل من رب العالمين، وأيضا بفضل من أهل الخير وأهل الكرم، بفضل كبارنا وصغارنا، رجالنا ونسائنا، الكل تضامن وتعاضد من أجل أنه يجمع هذه التبرعات كلها لإنقاذ الطفلة بسملة. فكانت النتيجة رائعة، ويوم أمس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية تم الإعلان عن اكتمال وجمع المبلغ بشكل كامل. يا الله ما أجملها من لحظة، يا الله ما أجملها من لحظة تاريخية تجسد وتسطر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وأن يوقفوا إلى بعضهم البعض ويكونوا سند لبعضهم البعض. وأنا بتمنى إنه مش إذا تم جمع المبلغ الإجمالي لعلاج الطفل بسملة تنتهي هذه الحملات، أتمنى إنها تكون هي الخطوة الأولى وهي البداية، بداية الخير لكثير من حملات جمع التبرعات لصالح أطفالنا المرضى لتلقي علاجهم إما في فلسطين أو خارج فلسطين. وهذا العلاج لما بنحكي عن أطفال يصابوا بأمراض نادرة، فالله يكون بالعون، ونتمنى يا رب الشفاء العاجل إلى كل أطفالنا وكل مرضانا يا رب إن شاء الله. طيب مشاهدينا ومتابعينا الكرام، إحنا مستمرين معاكم ومكملين معاكم، ومثل ما حكينا بصراحة اليوم مثل بسملة عنا أسامي كثير من أطفالنا. هلأ ممكن البعض يحكي إنه يم هلأ صرنا نعرف ونكتشف الكل صار بحاجة، نعم صحيح، لأنه الأوضاع عمرها ما كانت هيك، كانوا الأهل بيقدروا يوفروا هذا العلاج لأولادهم، بس اليوم مين منا بيقدر يوفر علاج بأموال طائلة كثيرا، أموال يعني اجتمعوا العشرات من أبناء فلسطين من كل المناطق من جنوبها إلى شمالها علشان يناشدوا كل أهل الخير لحتى يجمعوا هذا المبلغ لعلاج الطفلة. فما بالكم لما إحنا بنحكي عن أمثلة كثيرة جدا. ومثل ما عنا بسملة عنا الطفل قاسم. قاسم يعني هذا الطفل اللي والدته أيضا أصدرت صرخة وصرخة نداء. قاسم عمره 9 سنوات مصاب بمرض دوشين. اليوم قاسم بعده قادر يمشي، لكن كل يوم بمر بقربه أكثر من اليوم اللي رح يفقد فيه قدرته على المشي من غير شر.
هذا المرض ما بيتوقف عند المشي فقط، مرض بيضعف العضلات تدريجيا مع الوقت، بيأثر على عضلة القلب وعضلات التنفس. عشان هيك بالنسبة لقاسم الوقت مش مجرد وقت، الوقت فرصة. بدأ كعائلة أصدرت مناشدة إنه يوصلوا اليوم، يوصلوا لليوم اللي يكون فيه قاسم قادر يحلم بالمستقبل، مش خايف من المستقبل. قصة باسم لا تخلو من كثير من القصص، وكثير من القصص اللي إحنا عمالنا بنسمع عنها بالفترة الأخيرة. فبتمنى يكون في عنا فزعات كبيرة مثل فزعتنا لبسملة، بنتمنى إنه يكون في عنا نفس الفزعة لقاسم. قاسم طفل رائع جدا، بجنن صدقا. يعني كيف شفت صورة بسملة؟ يعني زي ما بيحكوها آية في الجمال، وقاسم ما شاء الله شاب زقرت بجنن، جماله ما شاء الله تبارك الرحمن، شاب حليوة. فقاسم بيستاهل كمان انه ما يكون خايف من المستقبل، بل بالعكس قاسم يكون عماله بيحلم بالمستقبل لحتى يكبر ويكون له قيمته وعزوته في المستقبل. فخلونا من بعد ما تم جمع كل التبرعات لبسملة يكون في عنا الفزعة للطفل قاسم. في الأردن في اليوم الصبح شفت فيديو لصبية من الأردن تحكي شفتوا شو عملوا مؤثرين فلسطين في عز الظروف الصعبة اللي بمروا فيها، وللعالم كله عماله بيشوف فلسطين شو عماله بيصير فيها من مأساة ومن حرب ومن دمار ومن اقتحامات ومن ومن ومن ومن، كلهم اجتمعوا علشان يلبوا النداء لبسملة. فكان في عنا نفس الطفلة بسملة، نفس المرض اللي بتعاني منه بسملة، في طفلة بالأردن اسمها ماريا وبتعاني من نفس المرض وبحاجة أيضا للعلاج، وهذا العلاج مكلف، وبالتالي والدتها صرخت كثير. فكان النداء من هذه الصبية بنت الأردن إنه يا مؤثرين الأردن اعملوا مثل ما عملوا مؤثرين فلسطين، ألا يحق لنا إنه إحنا نوقف من خلال منبر تلفزيون الفجر وشاشة الفجر إنه نوجه كل التحية لكل المؤثرين ولكل الشباب ولكل الأشخاص اللي كانوا ملبيين لصرخة بسملة، فكل التحية لإلهم فردا فردا. أنا يا رب، أنا ما بدي أذكر اسم لأنه صدقا صعب أني أذكر كل الأسامي اللي كانت موجودة وحاضرة من اللحظة الأولى لتلبية نداء بسملة، لكن بدي أشكرهم كلهم، هم عارفين حالهم وإنتوا عارفين من هم. فأنا متابعينا ومشاهدينا ومستمعينا باسمي وباسم كل الأهالي اللي كانت مش قادر إنها تتبرع، ولكن على الأقل كانت بتدعي ربنا يا رب يكتمل المبلغ وتتعالج بسملة، وبالتالي كلنا كنا مشاهدين لهذه الحملة، مشاهدين للأيادي البيضاء اللي انمدت، مشاهدين لأهل الخير. ست تبرعت بعقد الليرات اللي إلها، يمكن حيلتها وفتيلتها، إجت وتبرعت في هذا العقد لعلاج بسملة، وعلى غراره كثير من القصص المميزة. الحمد لله رب العالمين. إحنا نحكي الحمد لله الخير لسه موجود، بس ما بدنا كمان الخير يوقف لهذا الحد، بدنا نتطلع على الأمور اللي إحنا بإمكاننا وبمقدورنا إنه نقدم فيها ونساعد فيها. عائلات وأسر مستورة بتعرفوا شو بدها، بس بدها حدا يجي ينقذها بمبلغ مالي بسيط تقدر تأمن فيه قوت يومها، تجيب خبز لبيتها، تأمن بس مصروف مدرسة أولادها. هذا صعب علينا؟ مش صعب علينا، مش صعب على أهل الخير برعوا بهذه المبالغ الكبيرة إنهم يتفقدوا، ابحثوا بين الحارات وبين الزقاق، ابحثوا بين العمارات. يا ما ناس عمالها بس بتحكي أنا بشتغل، والله ما بنقدر نعمل إشي غير يدوب نجيب إيجار أو نص إيجار البيت أو أكمل ربطة خبز طول الشهر، وعنا مصاريف الأولاد وعنا وعنا وعنا وعنا وعنا. تخيلوا قديش عنا أسر والله إنها مستورة، بس إحنا بدنا لازم ندور على هذه الأسر، وبنقدر نلاقي هذه الأسر وندعمها ونساعدها ونوقف معها. هون الأجر مضاعف أضعاف أضعاف أضعاف. بسملة شكرا لأنك أنت صحيتي فينا هذا الضمير. بسملة والد بسملة شكرا لأنهم خلونا نشوف الخير اللي موجود عند أهل فلسطين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، رح يكونوا مكملين مع حضراتكم، ولكن كمان بدنا نذكركم أنه يوم أمس كان في هناك افتتاح
مجمع ملاعب النزلة الشرقية وجم النخبة، طبعا كان برعاية محافظة طول كرم ورئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي. كل التحية والاحترام. هذا الملعب أو مجمع الملاعب اللي رح يخدم منطقة الشعراوية وتحديدا تجمع النزلات، وإن شاء الله يكون مساحة آمنة لأبنائنا ولكل شاغفين ولكل محبي الرياضة وتحديدا كرة القدم لحتى يمارسوا هذه الرياضات كلها بأريحية. فكل التحية والاحترام. إرسال الرسائل النصية بيكون من خلال إما الرقم، رسائل النصية بتكون على الرقم 00970599940990. مشاركاتكم الهاتفية. إذا حابين تحكوا كلمة شكر بحق أهلنا في فلسطين، بحق أهل الخير، ابعتونا، شاركونا باتصالات هاتفية، حكونا مرحبا صباح الخير، حابين نحكي كلمة بحق حملة لبيك يا بسملة. نستقبل اتصالاتكم على الرقم 092684990. صبحكم بالخير.

0: صباح الخير، خليكم دائما وشوش الخير، خليكم دائما، خلي الخير موجود على وجوهكم من خلال الابتسامة. يسعد صباحكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، صباح الخيرات والمسرات، وخلي الخير دائما مستمر وما ينقطع ولا يتوقف عند نقطة معينة. بدنا الخير يكون موجود ومستمر، فصباح الخير للجميع. وبدنا ننقذ قاسم، ضروري إنه إحنا نكمل هذه الحملة بإنقاذ حياة الطفل قاسم. قاسم اللي خايف من مستقبله، قاسم اللي اليوم عماله بيعاني الويلات وخايف إنه صدقا يعني مرض اللي عماله بيعاني منه، خايف قاسم إنه يجي عليه اليوم يفقد الحركة. وفي مين منا كأمهات من غير شر بتحب إنه تشوف ابنها بهذه الحالة؟ فاليوم والدة الطفل قاسم عمالها بتناشد الجميع، بتناشد الكل، بتناشد من هو قادر على تلبية نداءها. يعني قاسم بصراحة إذا بتبحثوا عن كل المعلومات عن قاسم، قاسم شاب رائع مميز، حتى كان بوقت حملة بسملة، وبنتمنى إنه يكون في هناك إنقاذ لحياة قاسم. الله يشافيه ويعافيه يا رب. قاسم اليوم بصراحة والدته حكت، أنا شفت الحملة لعلاج الأطفال وحالة بسملة الصحية، وهي فتحت عيوننا كثير على كثير من الأطفال المصابين بأمراض نادرة، ومن بينهم طفل اسمه قاسم مصاب بمرض نادر اسمه الضمور العضلي الدوشيني مثل بسملة. هذا المرض مع الوقت بيصير أقصى، والوقت بالنسبة لقاسم يعني حياة. وقد أوصت طبيبته بضرورة متابعة حالته بشكل مستمر واستخدام العكاز أو الكرسي المتحرك، بالإضافة إلى دواء للقلب، ومع وجود شكوك بإصابته بمرض السكري نتيجة تناول الكورتيزون اللي طعمه مثل العلقم، إلى جانب متابعة طبيب القلب والضغط ومتابعة التنفس بشكل مستمر. وفي ظل هذه الظروف في علاج مناسب لحالة قاسم، وهو متوفر في إحدى المستشفيات في قطر وإحدى المستشفيات في دبي، لكن تكلفة العلاج أيضا تقارب 3 مليون دولار لجرعة واحدة، هو رقم بفوق قدرة أهله وقدرة أي عائلة عادية. لهيك رح نبدأ إن شاء الله في حملة. طبعا أحد المؤثرين كتب أنه إن شاء الله بعد ما يتم جمع المبلغ لبسملة رح يكون جمع المبلغ لقاسم. الله يحمى كل أطفالنا يا رب، يحماهم ويحفظهم ويبعد عنهم كل شر وكل سوء إن شاء الله. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، أنا كثير من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، خلونا نروح على واحدة من هذه الرسائل. صباح الخير ونهاية أسبوع مميزة، وبارك الله في كل من كان مساهم في حملة بسملة، بارك الله في الجميع، بارك الله في أهلنا وناسنا وأحبابنا من الخليل اللي كانوا ملبيين لهذا النداء وداعمين للطفلة بسملة. تعب أيام متواصلة بدون نوم، كان الله بعونهم، كله من أجل تلبية هذه الفزعة وهذا النداء. وخلونا نحكي، بما أنه إحنا جبنا سيرة الخليل، خلينا نحكي من بين كروم العنب اللي بتمتد على جبال الخليل. ما بيجي علينا موسم العنب مثل موسم عادي زيه زي أي موسم تاني، بالعكس بيحمل معه حكاية أرض، بيحمل معه حكاية موروث وذاكرة متوارثة بين هالأجيال اللي عمالها بتيجي جيل ورا التاني. في البلد القديمة في الخليل هالحكاية بتتحول عمالها لمهرجان، مهرجان اسمه أيام العنب الخليلي 2026. هذا المهرجان اللي رح يجمع المزارع ورح يجمع المنتج ورح يجمع الحرفي والأسرة والطفل والجميع بمكان واحد في البلد القديمة. أيام العنب الخليلي 2026، خلينا نعرف أكثر عن تفاصيله وتنظيمه، متى رح يكون، وكيف هي الفرصة متاحة لكل أهلنا وزوارنا من خارج الخليل يجوا على البلد القديمة في الخليل ويزوروا هذا المهرجان، وكيف بيعود بالفائدة على أهل البلد القديمة. خلونا نرحب بالسيد هشام السعافين، نائب أمين سر الغرفة التجارية غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، رئيس لجنة البلد القديمة في الغرفة التجارية. أستاذ هشام صباح الخير.
1: صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين والمستمعين.
0: صباحك يا بكل الخير. صباح الخير لأهلنا في البلد القديمة في الخليل. يعني خلينا نيجي على الفكرة الأساسية من مهرجان أيام العنب الخليلي. شو اللي حبيته يكون موجود خلال أيام المهرجان؟ ليش اخترتوا هذا الوقت؟ ليش اخترتوا البلد القديمة؟ كيف كانت الترتيبات والتجهيزات؟
1: يعطيكم العافية ويسعد صباحكم جميعا. أول شيء المكان، يعني بداية المكان هو البلدة القديمة في الخليل، والبلدة القديمة بتمثل تاريخ أهل المدينة وأهل محافظة الخليل، وهي مكان كمان أيضا هي مكان مستهدف من الاحتلال. فإحنا هون بنعمق وجودنا في البلدة القديمة من خلال هاي المهرجانات وهاي الأيام التسويقية، وربطنا كمان البلدة القديمة بالمنتج الأهم في مدينة الخليل وهو العنب. والعنب مش زراعة عادية، هو تاريخ وثقافة، هو قصة لأهل الخليل. فلذلك ارتبط المكان القديم بهذا المنتج الزراعي المهم جدا لأهل الخليل، وإن شاء الله هاي الرسالة توصل لكل أهلنا في فلسطين، في كل مدن فلسطين في الداخل وفي الضفة الغربية وفي كل مكان. وإن شاء الله من خلال هذه الأيام بكون عندنا في فعاليات مرتبطة أيضا بأيام العنب التسويقية، من ضمنها فطورات جماعية داخل البلدة القديمة، من ضمنها إنتاج منتجات العنب مثل الخبيصة اللي ممكن كثير من الناس في مدننا الفلسطينية ما بيعرفوها، هو منتج طيب جدا راح نعمله داخل البلدة القديمة. وأيضا راح تكون هناك فعاليات أخرى، ونتمنى من الجميع أنهم يشرفونا على البلدة القديمة لحضور هذه الأيام، وإن شاء الله بتمر بخير وبسلام
0: إن شاء الله يا رب. طيب كيف المشهد رح يكون خلال أيام العنب؟ يعني رح نشوف المزارع، رح نشوف المنتج، عندنا منتجات كثيرة كمان نقدر نعملها من العنب، فكيف رح يكون الوضع؟ كيف نسقته مع أنه يكون في ترتيب لاستقبال؟ هل كان في ترتيب لاستقبال أهلنا من الداخل من خلال تسيير حافلات؟ كيف هذه التفاصيل كانت؟
1: كل التفاصيل طبعا عندنا احنا، طبعا الفعاليه هاي طبعا قامت فيها الغرفه التجاريه بالشراكه مع كل مؤسسات البلد، بلديه الخليل، وزاره الزراعه، لجنه اعمار البلد القديمه، وكافه المؤسسات الشريكه، ايضا الهلال الاحمر الفلسطيني، كل مؤسسات البلد تكاتفت من اجل انجاح ايام العنب التسويقيه. فالفعاليات المرتبطه ايضا بأيام العنب راح يكون كمان عندنا 75 منتج للعنب مشاركين في أيام العنب. المكان هو حديقة الصداقة في قلب البلدة القديمة، حديقة مميزة جدا داخل البلدة القديمة، راح يكون فيها 75 مشارك راح يعرضوا منتجاتهم بكل أنواع العنب المنتجة أو الموجودة في مدينة الخليل. لذلك راح يكون إن شاء الله، يعني إحنا متوقعين إنه يكون في كم كبير من يعني للأهالي وللزوار. نسقنا أيضا لوجود أهلنا من إخواننا في الداخل الفلسطيني كمية بساط كبيرة راح تتوافد على يوم أيام العنب التسويقية، ترتيبات لوجستية بكل التفاصيل. يعني هاي المؤسسات الشريكة كلهم في موقعه، كلهم يشتغلوا بجد واجتهاد، وإن شاء الله يعني يوم 26 و 27/9 راح يكونوا أيام مميزة في مدينة الخليل
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طيب يعني 75 مزارع راح يكون موجود ومشارك في هذا المهرجان في هذه الحديقة، المكان المميز باستقبال عدد كبير من الزوار الأهالي محبي العنب الخليلي من محافظات أخرى. ويمكن الناس بتفكر أنه في عنا صنف أو صنفين من العنب اللي بنشوفه بالسوق، بس الخليل بتشتهر بأكثر من صنف. خلينا نوضح عن أبرز الأصناف اللي تم التركيز عليها لترويجها خلال هذا المهرجان، وهل رح يكون فقط العنب كالمعروض العنب الطازج، ولا رح يكون كمان منتجات مصنوعة من العنب معروضة خلال المهرجان؟
1: طبعا ايضا الاشي المهم انه كل انواع العنب بكل تفاصيله، يعني في عنا انواع في الخليل مثل الحلواني الزيني، كثير من المنتجات راح تكون موجودة من العنب نفسه، وايضا منتجات العنب مثل الدبس والمربى العنب، ايضا الخبيصة، ايضا الملبن، كل منتجات العنب، وجزء من هاي المنتجات ستنتج خلال هاي الفعالية، وستنتج أمام أعين الناس حتى يشوفوا كمان طريقة إنتاجها ويتناولوها بشكل مباشر.
0: يعني رح تعملوا الخبيصة وأطباق شعبية كمان من العنب قدام الزوار.
1: هاي أكلة شعبية راح تنعمل أمام الناس وأمام أعين الناس، راح يتذوقوها، وهي إن شاء الله هي أكلة كتير طيبة، وراح يعني نتوقع يعني إنه الناس تكون مبسوطة جدا، لأنها هاي بترجع لنا التاريخ القديم اللي شوية ممكن مع الحداثة والتطور الناس يعني أبعدت شوي عنه، فبنحاول نرجع هذا الموضوع لمكانه السليم، والناس ترجع على
0: إعادة أحياء أكلات مرتبطة بالموروث الفلسطيني. صحيح؟
1: نعم صحيح. نعم صحيح.
0: يعني فعاليات مميزة صراحة، هاي فرصة ذهبية قدام كل من يستطيع الوصول إلى الخليل خلال خلال مهرجان أيام العنب الخليلي. بصراحة نيال كل من رح يزور، لأنه حيشوف الخبيصة بتنعد قدامه مباشرة.
1: إحنا قبل في سنة 23 عملنا مهرجان العنب داخل البلدة القديمة، أمو عشرات الآلاف من الزوار، ورجعت البلدة القديمة لسابق عهدها. إنك تلاقي الناس بكثافة وما حتى ما يقدروا يمشوا من كثرة الناس، فبنتمنى إنه تعود يعني ترجع البلدة القديمة لسابق عهدها خلال هاي الأيام، وترجع على طول. يعني إحنا بنحاول نوصل رسالة للناس من خلال هاي الأيام، نربط هذا المنتج المهم لمدينة الخليل مع المكان المهم لمدينة الخليل، ونحكي للناس هاي المدينة مدينتنا، المدينة العتيقة، البلدة القديمة، مهم جدا التواجد فيها، والحرم الإبراهيمي الشريف بيجو، يعني في إمكانية إنه يجي يزور هذا المهرجان ويزور الحرم الإبراهيمي الشريف ويطلع على كل الأماكن التاريخية في مدينة الخليل، فالأمور مرتبطة ببعضها، هذا المنتج المهم مع المكان المهم، ونتمنى يا رب إنه تكون الأيام بعيدة عن المشاكل وما يكون في أي تعكير لصفو هاي الأيام إن شاء الله رب العالمين.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. طيب اليوم لما بنحكي عن الأطفال، كيف الأطفال راح تشركوهم بهذا المهرجان؟ راح يكون في لهم يا ترى فعاليات ترفيهية تعليمية ممكن تعلموهم على الموروث الشعبي، مثل ما حكينا بدنا نعمل قدامهم الخبيصة، وممكن تحكوا لهم عن أهمية العنب وزراعة العنب، الزراعة.
1: هو الناس يعني تحديدا أثناء توجههم للبلد القديمة دائما بيصطحبوا أطفالهم معهم، من أجل إنه الأطفال يتعرفوا على المكان ويتعرفوا على هذا المنتج. فأكيد في فعاليات كثيرة من ضمنها الإفطارات الجماعية اللي راح يحضروها أطفالنا ويتناولوا كل الأطباق الموجودة داخل البلدة، بالإضافة لأنه داخل البلدة فيه أمور ترفيهية موجودة أصلا فممكن تستغل من قبل الأطفال. فهي الفكرة إنه الأهالي يصطحبوا دائما أطفالهم معهم من أجل يشاهدوا ويتعرفوا على بلدتنا القديمة والعتيقة اللي بنحاول دائما إبرازها من خلال كل الفعاليات اللي بنقدر نعملها داخل البلدة القديمة.
0: كل التحية والاحترام، وأنا بتمنى لكم كل التوفيق، وخاصة بهذا المشهد لما إحنا بنحكي المزارع. بصراحة بنحكيش عن موسم عادي زي أي موسم من المحاصيل الزراعية اللي بتنتجها أرض فلسطين، لكن لما بنحكي عن العنب الخليلي وبنحكيش كمان عن قطف واحد أو يمكن بنحكي عن أرض مزروعة، بالعكس العنب الخليلي بيحكي عن تاريخ، عن هوية، عن موروث فلسطيني لأهل بلد كامل. فبارك الله فيكم وبتنظيم هذا اليوم المميز. للناس اللي بتسمعنا اليوم، ولما احنا نشرتوا من خلال صفحاتكم عن جدول فعاليات كامل متكامل لمهرجان العنب الخليلي اللي موجود في البلدة القديمة في حديقة الصداقة، وحابب انه فعليا بحكي لك انا معي نهار كامل شو ممكن اعمل فيه خلال ايام المهرجان، متى حيبدا ومتى حينتهي، وهل رح يكون استفاد من كل شيء موجود بالمهرجان؟
1: أكيد طبعا. البلدة القديمة يعني من أهم الاستفادات اللي ممكن يستفيدها الإنسان هو زيارته للبلدة القديمة. البلدة القديمة في الخليل بلدة كبيرة جدا، يعني فيها زقاق، فيها زقة متنوعة، وفيها تاريخ جميل، فيها مجموعة من الأشياء اللي ممكن يزوروها، ومن أهمها الحرم الإبراهيم الشريف. فيها مطاعم داخل البلدة القديمة بتطبخ الأكلات الشعبية القديمة، أيضا في قهوة بدران القديمة اللي كانوا أجدادنا يجلسوا فيها. صحيح. في كثير من الأماكن اللي ممكن الإنسان من خلال وجوده في أيام العنب التسويقية إنه يكون يعني يتواجد فيها ويتعرف على هاي الأماكن. فيعني ربط المكان زي ما حكيت لك بهذا المنتج شيء مهم جدا، وصدقيني اللي بيجي على أيام العنب التسويقية ما راح ينسى هاي الأيام، وراح يكرر زياراته لهذا المكان لأنه حقيقة يستحق الزيارة. وإن شاء الله برجع كسابق عهده دائما مليء بالمتسوقين والزوار.
0: إن شاء الله إن شاء الله. كل التحية والشكر لك أستاذ هشام السعافين، نائب أمين سر الغرفة التجارية والصناعية في محافظة الخليل، رئيس لجنة البلدة القديمة في الغرفة التجارية. يسعد صباحك يا رب، شكرا على كل هالتفاصيل اللي خبرتنا فيها إحنا والسادة المشاهدين والمتابعين. أكيد شكراً. كلكم شكرا كتير لك أستاذ هشام. أكيد أغلب المستمعين واللي يمكن بمناطق قريبة على الخليل أو بمقدور أنه يوصل للخليل فرصة يغتنمها لحتى يتعرف على بلاده، رح يكون في فعالية مميزة، مهرجان العنب الخليلي، رح تذوقوا عنب يعني أزكى من هيك ما في، رح تستغربوا من الأصناف المميزة والكثيرة، أنواع كثيرة من العنب، ورح تشوفوا أيضا لسه منتجات أكثر وأكثر بتم إنتاجها من العنب الخليلي. هذا غير عن أنه رح يتم عمل الخبيصة أمام كل الزوار والقادمين إلى هذا المهرجان. كل التحية والاحترام للقائمين على مهرجان أيام العنب الخليلي 2026. كملين معاكم مشاهدينا ومتابعينا. في عنا رسائل صباحية. صباح الخير لكل شيء بسيط يصنع صباحيات جميلة بداخلنا. صباح الخير لكل من لمح النور بقلبه واستنشق طعم الحياة. مهما بلغ بك التعثر والشتات فلا تيأس، فاللهما ذبلت عين إلا وفوقها رب يخبئ لها الأجمل. صباح الأمل بالله. رسالة شكر مني أنا كوني ابنة هذا الوطن إلى أهلنا بالخليل وكل بقاع الوطن من أقصى الجنوب إلى الشمال إلى الشرق والغرب. كل الشكر والتقدير لأهلنا بالداخل أثبتوا أننا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله بكت عيوننا لحظة الإعلان عن جمع كامل المبلغ لعلاج الطفلة بسملة. جزاكم الله خير الجزاء وألهم واللهم ألبس هذه الطفلة ثوب العافية هي وكل مريض. اللهم آمين يا رب العالمين. مني أنا شيرين، ومني أنا يا ريت لو إنا نعمل صندوق بكل مدينة وكل مكان بين أيدي أمينة للتبرع للأيام القادمة. إذا أي شخص بحاجة إلى وقفة أن يكون المال متوفر، وجزاكم الله خير الجزاء حتى الفجر الجديد كان سباق. كل التحية والاحترام لك يا شيرين، يسعد صباحك يا رب. طبعا هذا واجبنا، هذا حدث لا يمكن أنه نتغاضى عنه أو نلف أعيننا عنه، بالعكس هذا واجب علينا أن نكون في تغطية هذا الحدث ونقله بصورة واضحة للمشاهد الفلسطيني. كل التحية. احنا اليوم قدرنا أنه نجمع المبلغ لإنقاذ حياة الطفلة بسملة، وإن شاء الله أتمنى أنه هذه الحملة تستمر ونقدر نجمع نفس المبلغ لإنقاذ حياة الطفل قاسم ابن مدينة طول كرم. أتمنى أنه تستمر هاي الفزعة وتكون هاي النخوة موجودة عند شبابنا وشاباتنا وأبناء والرجال وكبار فلسطين. رحلة فاصل ونرجع نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح القصص الجميلة، صباح الخير. لما نحكي صباح الخير، الحمد لله رب العالمين، خير موجود بين أهلنا وناسنا وأحبابنا، خير موجود بين أهلنا في فلسطين. فلسطين برجالها بكبارها بصغارها أثبتت إنه الحمد لله رب الخير معطينا الخير، والخير عمالنا بننشره بين الناس، بين أهلنا وناسنا. صرخة الطفل بسملة سمعها كل فلسطيني، صرخة الطفل بسملة سمعتها فلسطين كلها، وصلت الأردن والدول الشقيقة المجاورة. مين من دول العرب ما حكوا بقصة وصرخة الطفل بسملة؟ حكوا بمرضها النادر، أو حكوا أيضا كمان بفزعة أهل فلسطين ببسملة. فزعة أهل فلسطين الكل تحدث عنها، فزعة أهل فلسطين الكل كان مثني عليها، فزعة أهل فلسطين وشباب فلسطين الكل كان معجب فيها، معجب فيها. وهذه موقف بصراحة صعب إنه نشوفه بأي مكان تاني. ليه؟ لخصوصية الظروف اللي بتمر فيها هالبلد، هالبلد المعطاء بأهلها، هالبلد المعطاء بناسها برجالها. قصة بسملة على الزبن، الطفل من طول كرم اللي بتواجه مرض ضمور العضلات الشوكي من النوع الأول، كانت بتعاني أو بتعاني منه من فترة طويلة. الأب توجه إلى تلفزيون الفجر، أرفقنا المناشدة، حكينا وتحدثنا كثير، لكن ما كان في هناك مستمع. أطلق نداء إلى أصحاب الفزعات وحكوا وضربوا على صدورهم وقالوا عنا. وفعليا يعني كل شيء كان متوقع حصل على أرض الواقع، كان متوقع لأنه هيك تعودنا من أهل فلسطين الكرام. خلوني أترك المجال وأترك الحديث على هذا الأسبوع اللي من لحظة ما انطلقت فيه حملة لبيك يا بسملة إلى غاية الساعات الأخيرة من الليلة الماضية، وأتم الإعلان بشكل رسمي إن شاء الله يا رب عن جمع المبلغ كامل، أو تقريبا شارفنا على جمع المبلغ كامل لعلاج وإنقاذ حياة الطفل بسملة. خلونا نرحب باستوديو برنامج طلت فجر والد الطفل بسملة السيد علي الزبن. أستاذ علي صباح الخير. صباح الحمد لله على سلامتك. نعرف إنه مبارح بالليل أخذوك على الخليل ورجعت الصبح، وهي وصلتك من الخليل. يسعد صباحك وحمد لله على سلامتك، ومبارك لبسملة هالموقف الفلسطيني المشرف.
1: يسعد صباحكم ويسعد صباح المشاهدين والمستمعين إن شاء الله.
0: صباحك
1: طبعا شو بدي أحكي كانت حرب طويلة صراحة ومتعبة بشكل غير طبيعي، بتدرمي ورا ظهري يعني، على أساس إنه على اسم قناتكم فجر جديد إن شاء الله لبسملة.
0: يا رب.
1: أملي بالله كان كان عندي بعض الخوف، أمرار العجز، أمرار يصير الواحد يفكر بأشياء ممكن توصلك لأشياء ما حتى تفكير حرام يعني، صراحة حتى أكون صادق مع حالي. ولكن في كانت ميزة إني بس أحط راسي على وسادي بلغة الكمبيوتر، فرمة الكمبيوتر سبحان الله. النقطة الثانية كنت حاطت قدامي طريق فيه طرق جانبية كثيرة، سواء لفظية أو سلوكية، كنت ما أطلع عليها، كانت تجيني صراحة. بس اللي كان يحكي لي عنها هاي الشغلات أقول لا عليه، تطلع قدامك ما تطلع أجنابك. والحمد لله رب العالمين سلكت، توكلت على رب العالمين. كنت دائما أحكي في المقابلات هي آي كنت حاططها في بالي، كنت أطلع لايفات يوميا مرتين، كنت أبدأها أبدأ اللايف بيها وأختم اللايف بيها مرتين، يعني كل يوم 4 مرات على مدار 418 يوم.
0: 418 يوم
1: صحيح.
0: باليوم 4 مرات تذكر هذه الآية
1: صحيح.
0: باللايف اللي أنت كنت تطلع فيه
1: صحيح، اللي هي يأتي الله. بها الله، إن الله لطيف خبير. ما بعرف إذا كانت هي السر ولا لا، مع أني أنا بعرف يعني طريقة الفرحة اللي أجتني أو حل القضية. صراحة كان عندنا معضلة كبيرة فيها شبه عجز، لأنه أنا عارف الوضع الفلسطيني صعب.
0: صحيح.
1: وبالتالي أنا بدي أترك باب الخارجية، يعني الدول الأجنبية، الدول العربية. هنا ربنا حكى لي لا، ما حدا بيعرف قيمة اللي أنت شاعر فيه إلا ابن بلدك.
0: صحيح.
1: راح أعترف لك بيها، يمكن أول مرة بحكيها، إنه هي عبارة عن غلطة.
0: ألا وهي؟
1: أنا مكون جيش ينشر عني إذا عجزت، يعني أنا بتعرفي بطارد الدوائر الحكومية والمنظمات الدولية، ممكن ما زورش بسملي، ممكن ما افتحش لايف اليوم. في طلقة في الخليل حملة اسمها مالك، نبض مالك. في شخص احنا عاملين هاشتاجات لبسملي، كل المجموعة تقريبا 30 امرأة
0: ما شاء الله،
1: على فكرة نساء فقط اللي كانوا متعاطفين معي. كانوا الرجال يدعوا لبسملي، ولكن الواقفين معي صراحة النساء. واحد من تعيين السوشيال ميديا غلط، بدل ما يكتب الهاشتاج هاشتاجات الثلاثة تاعات بسملي الرئيسية، كتب نبض بسملي. وهاي سمعتها من أخونا الدولار نفسه. كتبت نبض مالك، طلع نبض بسملي، فوداني على صفحتك وشاف الفيديوهات، قال لي من ساعتها اختلاف الأمر عندي، سبحان الله.
0: وبدأت
1: القصة.
0: القصة.
1: ربنا قدر شيء أنا ما كنتش أتوقعه.
0: سبحان الله.
1: صح إنه كان عندي أمل، بس عشان أكون صادق كان الأمر يشوب بعض اللحظات، لأني كنت أسأل زوجتي أنت إيش شعري. صراحة ساعات كنت أحكي لها هسه تسمعنا ممكن أو تشوفنا، أكون عنها مجنونة أحكي لها.
0: بس هي أكتر واحدة عائلة طلعت.
1: لا، ما كان جوابها الغريب. كانت تحكي لي كمان 6 أشهر بدها تتعالج. خلصني 6 أشهر. أحكي لها خلصني 6 أشهر، تقول لي لا ما خلصنيش 6 أشهر. وكنت أقول خلص ممكن هي حالتها النفسية تحكيها. سبحان الله ما استمرني 6 أشهر التانيات، يعني إحنا بدينا نشر عنها من 4 أشهر، كان عمرها 4 أشهر، هلأ سنة
0: ما شاء الله،
1: يعني ما خلصني 6 أشهر الأولى، 6 أشهر الثانية خلصني الأولانيات، بس 6 أشهر الثانيات ما خلصني. فسبحان الله ربنا يسر الأمر، فرحة مش طبيعية صراحة. المفروض مني الآن إني أنام لي 3-4 أيام، بعرفش إذا ممكن هذا مزبوط، إذا حدا بيعطيني حبة نوم ممكن تفرحني أكثر.
0: إن شاء الله بعد هالموقف اللي شفناه مبارح، إن شاء الله اليوم تقدر تنام بكل أريحية وإنت بتطمن على حياة بسملة
1: إن شاء الله يا رب.
0: طيب انطلقت، وهذا الهاشتاج هو كان بداية حملة لبيك يا بسملة. الجميع لبى الفزعة من عرب السواحري، جبل المكبر، الخليل، مناطق تانية. لما هذا الحشد كله اجتمع علشان بسملة،
1: هذا أول شيء خليني أشكرهم أولا.
0: طبعا
1: أول بالبداية بشكر أخوي الدولار.
0: الدولار طبعا حصته كبير ما شاء الله عليه، ربنا الله يعني.
1: إذاعة منبر الحرية
0: طبعا،
1: أخوي الكبير أبو جهاد، هم الفزعة. أنا كنت أحكيها دائما الخليل هي الطلقة الأولى لبسملي، بس فلسطين لبت الندى
0: الحمد لله.
1: ما بنسى كمان مدينة طول كرم، خاصة محافظنا. أنا صارت لي علاقة مع المحافظ الآن مميزة، حتى كنت معه قبل ما أطلع الخليل في عملنا الحملة، كملنا الحملة.
0: صحيح، كنت في دار المحافظة.
1: صار دخولي إلى مكتب المحافظة بدون مواسطة أو بدون
0: صاحب بيت.
1: صاحب بيت. حتى من يعني الجملة الطريفة اللي حكى لي إياها، بدك تزوج بنتك لأهل الخليل، أنا بدي إياها لحفيدي. فأخونا الدكتور عبد الله كميل، قبل أنا ما بطلت يعني مؤمن إنه محافظ الآن أخوي، ممكن الناس تشوفه محافظ، أنا بالنسبة لي أخوي صراحة. الدكتور عبد الله كميل كان متعاطف مع البنت، شعرت منه خاصة يوم انطلاق الحملة. طبعا أنا الشباب اللي اشتغلوا في موضوع بسملي من خلال الحملة، أنا ما زرت المحافظ صراحة، كنت مشغول مع البنت. ولكن لما قابلنا مع مدير مكتبه أستاذ أيمن، وثاني يوم كانت انطلاقة الحملة، شكرته، وعشان أكون صريح حكيت له هاي طفل يعني حفيدتك وأنا ابنك، فكال على رأسي أنا جاهز، لبى الندى مباشرة. اللي حضر الاحتفال أو مش عارفة إيش أسميه كان هو دينامو القاعة، صوت جهور صراحة، ما كانش محافظ مدينة الكرم، كان عريف الحفل
0: ما شاء الله،
1: أكثر من 15 ساعة وصوته جبار داخل القاعة.
0: صحيح، وألف سلام عليه لأنه اليوم تعب وتعب صوته، وضلوا
1: معنا للساعة 2:30 صباحا. يعني ممكن يحط أي حدا، مدير البنك القدس كان موجود يعني وفي أمن،
0: بس هو أصر أنه يشرف بنفسه،
1: بس أصر أنه ضلوا واقف معنا. فبشكره، بشكر مدينة الكرم اللي كانت حاضنة للضيوف، لأنه نرفع راسي لما يجوا عندك. يعني مدينة الكرم هي تعتبر بيتي، لما يجي عندك ضيف وتلاقي حدا يكرمه، فبتحس أنه في ناس بظهرك. فشكرا لأهل الكرم. بعديها كل أهلنا في الضفة، مديني كل أهلنا في أراضي 48 من الشمال حتى الجنوب، ما بدي أذكر مدن حتى ما تزعل مني مدينة تانية. كل أخوتي في السوشيال ميديا فردا فردا، أنا بشكرهم من كل قلبي، جزاؤهم عند الله مش عندي، لأني مش راح لو ما أعمل شو ما أعمل مش راح أرد لهم فضل اللي حطوه على راسي يعني. فشكرا لهم بكل ما تحمل الكلمة معنا.
0: يعني أبو بسملة، بصراحة الموقف اللي شفناه من فزعة أهل الخليل، زملائنا في الحرية، التجمع الخليلي، التجمع الأهلنا من مختلف المناطق في مختلف المدن في هذه المناطق الجنوب والوسط، أهلنا في طول كرم سطروا معاني جميلة جدا للأخلاق، لحسن الكرم والضيافة، الاجتماع.
1: فكرة
0: أتفضل.
1: أنا حكيتها للمحافظ قبل يومين أو مبارح، شباب الخليل أجوا أو الضيوف اللي أجوا عنا في قدام قاعات سان مورس كشكات البيع.
0: صح.
1: أنا هاي الحركة مش عارف شو كانت تصرف، إنه يروح يشتري ويحكي. عارف إنه ضيف ما ياخدش منه، فييجوا يحكوا لي هدول الجماعة مش راضين ياخدوا منه مصاري. حاولت أروح أشكرهم، ولكن حسيت إنه لو بتكون من المحافظ نفسه بتكون تشجع شباب هيك أكثر. حلو. من هذا الموضوع. فأنا يعني شوفوا شباب الكرم رائعين جدا، يعني الشباب اللي واقفين معي وأهل طول الكرم، يعني صراحة شيء بيرفع الراس.
0: أبو بسملة، قبل ما تكون معنا بالاستوديو وتوصل على تلفزيون الفجر، أنا حكيت شكرا لبسملة وشكرا لأبو بسملة. بتعرف ليه؟ لأنك فتحت عيوننا على كتير شغلات. بسملة فتحت عيوننا، عيون أبناء الشعب الفلسطيني، على الخير اللي موجود بيننا، فتحت عيوننا على أنه شبابنا مناح وشبابنا فيهم النخوة، فتحت عيوننا على الموقف الفلسطيني اللي يمكن غاب بالفترة الأخيرة، وكنا نحكي بطل في نخوة بس النخوة موجودة، وفتحت عيوننا بسملة على المواقف الإنسانية اللي شفناها، طفل أهله مش قادرين يأمنوا له علاج بس معهم شوية مصاري إجوا وتبرعوا فيها لبسملة، ست كبيرة معها شوية ذهبات إجت تتبرع بمصاغ ذهبي لبسملة، وقصص كثيرة وكثيرة وكثيرة، أطفال عندهم حصالة لو شاكل وشاكلين وخمسة وعشرة إجوا وتبرعوا فيها لبسملة، الكل كان موجود من أجل بسملة. فهذه المواقف واللي أنت حكيت لنا إياها، وأنا سمعتها من أحد الشباب أصحاب الأكشاك والبيعين اللي بيكونوا موجودين، استرزقوا بآخر هالنهار، حكوا لي إحنا كنا مبسوطين كثير بجيد أهلنا من الخليل عنا، ويعني أقل واجب نعمله معاهم. قديش بسملة فتحت عيوننا على كل هذا الكلام اللي سمعنا وشفنا. وقفت الكل قدام صندوق التبرعات والاتصالات، ولليوم بتصلوا كيف بدنا نتبرع لبسملة؟ شو شعورك كوالد بسملة بعد أشهر طويلة من الانتظار؟ يمكن لحظة فقدت الأمل، يئست، بس الأمل كان موجود برب العالمين دائما.
1: الأمل بالله موجود كان، بس كنت أحكيها رايح أضلني حارب حتى يحدث الله أمرا كان مفعولا لآخر نفس. يعني معروف إنه بعد سنتين ما فيش علاج، كنت مقرر سنتين حتى تخرج هذه الطفلة من ركبتي، أنا بضلني أبوها. وهذا اللي صار. بس كلامك عندي بعض الملاحظات سمعتها كثير. شو بينك وبين ربنا؟ شو بين بسملي وربنا حتى يحدث هذا الشيء؟ ما بعرف هل ممكن أنا عملت شيء
0: هلا كسرنا عند الله
1: أو إنه ربنا جزاني على صبري، ما بعرف. هاي الإجابة مخفية
0: بصراحة. يعني أنا بحكي إنه نعمة من رب العالمين إنه نرجع نشوف هالمواقف، لأنه يمكن بحكي لك بلحظة من اللحظات خلص يئسنا استسلمنا وحكينا إنه بطل في عنا مواقف الخير موجودة، بس وكأنها رسالة من رب العالمين إنه الخير موجود والكل مجتمع.
1: أنا برأيي في فترة طلع ترند هيك على التواصل الاجتماعي لشيخ أتوقع من داخل 48 كان يحكي شبابنا مناح.
0: هاي رسالة تأكيد،
1: وهاي رسالة تأكيد. شبابنا في السوشيال ميديا إذا منشوفهم بوضع ممكن أنت مش عاجبك، لأنهم مش لاقين طريق اللي يوجههم لها للضوء للصح أو الطريق الصح اللي ممكن. صراحة شبابنا رجال بكل متحمل كلمة معنا، والله شفت بعضهم اليوم بالخليل فرحتهم أكثر من فرحتي
0: ما شاء الله.
1: يعني ينطوني المايك أو ما بدهم يمشوني على الشارع يحملوني.

0: وجهوا له كلمة مباشرة. الاتصال مفتوح أمامكم على الرقم 0926849. بتقدروا تتصلوا وتشاركوا وتوجهوا كلمة لأبو بسملة ولكل الشباب اللي كانوا موجودين ومشاركين. طيب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الرسائل كثيرة جدا، التعليقات من مهيوب يسعد صباحكم جميعا وطاقم الفجر يعطيهم ألف عافية. طيب أم حسان بارك الله في كل حدا تبرع والله يشفيها ويعافيها. هيثم الحمد لله. أم خالد بتحكي الله يشفيها ويعافيها يا رب ويجزيهم كل خير. أم يمان اللهم شفاء لا يغادر سقما. من بسيمة كفوا عليكم يا أهل القدس والداخل، فش لبيك يا أطفال غزة، إن شاء الله رح تكون هاي الفزعة على الكل. طيب نتمنى أن تتكرر الحملات لتغطية أكبر عدد من المرضى والمحتاجين وخاصة منهم نفس حالة الطفل بسملة، وإحنا صرنا نسمع بحالات كثيرة بتعاني للأسف من نفس المرض اللي بتعاني منه بسملة، ونأمل وحكينا أنه يا رب تكون هذه الحملة والفزعة مستمرة حتى نعالج الجميع. محمد بيحكي كل الاحترام لأهل الخليل والداخل والقدس. محمد أبو شنب بيحكي ربنا يشافيها ويعافيها. كمان في إن رسائل بتوصلنا، تحياتنا لك أخي أيمن الزبن، ولا ننسى الطفلة اللي تبرعت بدراجتها والشخص المتصل اللي دخلها على والخيل والسيارة، وربنا يطمن قلبك على بنتك. إحنا لما بنحكي عن الأمثلة اللي إجوا لحتى يتبرعوا فيها، عنا الخيل، عنا السيارات القديمة، عنا الذهب المصاغ الذهبي، وعنا الأموال كاش. يعني الأموال كاش هذا الشيء الطبيعي اللي إحنا متعودين عليه. أنا إذا بدي أتبرع بدي أخذ معي كاش وأتبرع فيه، أو أدخل حساباتي أو أتبرع بالحساب البنكي مباشرة. بس إني أتبرع بشيء أنا بملكه عيني، هذا أنا بنظري ما بعرف إذا أنت شفته بنفس الطريقة، إنه قيمتها أكبر.
1: أنا ما بعرف ما بعرف، يعني مثلا في مثلا شغلة الشخص مثلا اليوم هذا الحكي أو امبارح، أنا بطلت أعرف الوقت، امبارح العصر أجاني اتصال، أنا من الداخل عندي دراجة نارية بقيمة 300,000 شيكل موديل 2026 مش ماشي مقدار معين. استوقفتني الأمر، يعني قد تكون مسروقة مثلا أو شغلة زي هيك، قال لي معها وراكها ومعها كل شيء وجديدي، بس أنا بطلب منك طلع شو طلبه منه، إنه يكون إذا نزلت على المزاد مش سعرها مش أقل من 250,000 شيكل. ففكرت تفكيره، يعني قلت معقول إنه إنسان يشتري شيء عزيز عليه؟ يعني هذا الشخص اللي أشترى 300,000 شيكل حق دراجة نارية ويجي يحط شرط إنه المزاد العنين ما يكونش أقل من 250,000 شيكل، يعني إيش؟ يعني خسارة حتى في التبرع ما بده إياها لأنها عزيزة عليه.
0: كل الاحترام
1: صراحة ما إلها معنى، مش عارف أترجمها شو معنى هيك التصرف الممكن.
0: صعب
1: الإنسان.
0: اللسان يوصف هذه المواقف. بدنا نروح لاتصال هاتف ونحكي. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: لحظة شوي لو سمحتي، تفضل أبو بسملة نحط السماعات، تفضل يا عزيزتي، يسعد صباحك.
2: معكم شيرين عرام الزرف عطية، بحب أقدم لوالد الطفل، بحكي لك ربنا يشافي لك إياها ويعافيها. أنا كنا فخر إنه إحنا أبناء هذا الوطن اللي إحنا كنا فخورين وكنا مبسوطين لما تم جمع المبلغ المالي لعلاج بسملة. بسملة بنت كل بيت فلسطيني.
0: صحيح.
2: بسملة نتمنى إن نشوفها طفلة كباقي أطفال فلسطين. الدموع بتسبق كلماتنا من كتر الفرح لعلاج هاي الطفلة. أبكت القلوب قبل العيون بسملة.
0: صحيح.
2: ربنا يشافيها ويعافيها
0: يا رب.
2: كل الاحترام لكل شخص كان بالدعاء كان بالمبلغ المالي سواء شيكل أو 5 شيكل اللي قدموه لأهلنا بالداخل المحتل، لا ننسى وقفتهم وأهل الخليل أهل الكرم والجود كل البقاع الفلسطينية. نحكي لكم شكرا شكرا شكرا من القلب. إحنا كلنا فخورين بأبناء هذا الوطن إنه أثبتنا إنه إحنا كالجسد الواحد إذا تداعى عضو منه بالحمى تداعت سائر الجسد كله بالسهر والحمى. فربنا يشافيها ويعافيها، ونمدنا دعواتكم الكبيرة لبسملة، وربنا يشافيها ويعافيها وتشوفها من

0: للصبايا ويفرح قلبك فيها.
1: يا رب
0: كل الاحترام لكم في الفجر الجديد. وشكرا لك ريهام.
1: شكرا شكرا كثير لك شيرين. يسعد صباحك يا رب يصبحك بكل الخير. كمان في عنا تعليقات على البث المباشر حاليا. أستاذ علي الحمد لله الخير موجود وأهل الخير موجودين. أيمن بيحكي ما شاء الله تبارك الرحمن هذا هو الشعب الفلسطيني كل الاحترام والتقدير الله يشافيها يا رب. كمان من الرسائل من الولايات المتحدة يا رب تشفي بسملة وتعافيها. والله إنه شفنا طفلة جمعت الجميع على قلب واحد وإن شاء الله الأيام الجاي بتكون في فلسطين مستشفى لجميع الحالات اللي مثل بسملة. كمان من التعليقات اللي وصلتنا كحقول القصب حين يعانقها الحريق تفور سكرا وعنبا هكذا يشتد عود الرفاق. الله يشافيها يا رب ويعافيها. بس يا ريت حملات التبرع ما توقف. أعطوا مجال لكل المريضين يتعالجوا ما قصرتوا. والله يعود الجميع عوض الخير يا رب.
2: أعلق على هاي الجملة.
1: تفضل.
2: صراحة لا شك إنه الشباب اللي عملوه مع بسملة كانت وقفة بشكل غير طبيعي. ولكن الخير اللي موجود في هالبلد مش لازم يوقف عند شخص
1: طبعا.
2: فبالتالي بتمنى من الله إن يكون هناك في مؤثرين أو شباب ينظروا لقصة الدولار أو أخونا الدولار إنه هي المثل
1: كل الاحترام.
2: فبتكون هناك في كل المدن الفلسطينية حتى لو كانت الأمراض اللي تكون تكلفتها أقل من هيك بكثير. أنا كنت أقول بسملة هذا المبلغ ممكن يعالج أكثر من 2000 طفل. هل أعمل هذا الإشي ولا ما أعملوش؟ أفكر حتى بهاي الطريقة.
1: كل الاحترام. طب أبو بسملة عشان ما بدنا نطول بعد إذنك على المتصلين ونأخذ اتصال هاتف ونحكي. ألو صباح الخير.
3: يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك. تفضل.
3: معك مواطن فلسطين.
1: أهلا وسهلا بك. تفضل.
3: أول إشي كل الاحترام لكم وكل الاحترام لأخوي أبو بلسمة. الأمانة الأمانة بلسمة وحدت الشعب الفلسطيني كله. عرب الداخل 48 الخليج كل مناطق فلسطين وحدتنا. وهذا الإشي إحنا بنفخر فيه في الشعب الفلسطيني إنك وقفت زي هاي. الأمانة نكف مع بعض.
1: الحمد لله.
3: وأنا بالنسبة إلي لأبو بلسمة أنا عندي 5 بنات. لو تطلب واحدة منهم أنا جاهز أبو بلسمة.
2: الله يرضى عنك.
3: والله لو إن الإشي سيدي اللي أتبرع لك في بنت من بناتي.
2: الله يحفظ. الله يحفظهن إلك ويحفظك إلهن أخوي.
3: إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك.
3: بلسمة بتكون بالشفاء يا الله.
2: هني بناتي بدون ما يكونن عندي.
3: والله
2: بناتي.
3: والله الأمانة إن أقسم بالله كل ما بشوف الفيديو فيديوهات التبرعات أقسم بالله إني بعيط كأنها واحدة من بناتي بلسمة. وأنا يعني مستعد واحدة من بناتي اعتبرها البنات 5 بنات
2: هني بناتي بعهد الله.
3: والله
2: كل بنت فلسطين هي بنتي بعهد الله. بدك صراحة
3: لو الإشي جسديا أنا بتبرع لها منك شخصيا
1: كل الاحترام.
3: كل الاحترام. جسديا والله لا تبرع لها إشي من جزء من جسمي.
1: الله يحمل الجميع. الله يحمل الجميع.
3: والله يشفي لك إياها يا رب. وإن شاء الله بتروح وبترجع بالسلامة
2: يا رب
1: إن شاء الله
3: وبتفرح فيها يا ربي. وأنا بقول لك أبو بلسمة شو أنا جاهز واحدة من بناتي مقدمة لك هدية.
1: أو بس
3: الأمانة
1: شو تحكي؟
2: هذا الشعب مش طبيعي. مش طبيعي هذا
1: الشعب.
2: يعني
1: شعب فلسطيني.
2: شعب غريب. شعب غريب. والله أنا بديت أكتشف بعض الشغلات اللي بحياتنا إنها مش سودة.
1: الحمد
2: يعني
1: لله.
2: كنا نحكي حصار الاقتصادي رواتب تسكير العمل في الداخل. الواحد بتشوف انه محوش 10 شيكل يشحن كهرباء مثلا.
1: صحيح.
2: بس في جوات هذا الشيء يعني بتحكي لك انه ممكن الوصف ينجح انه جواتنا غبرة. والله جواتنا غبرة هيك مخبي الجواهر اللي جواتنا. لما تصير شيء يهز هذا البني آدم تسكت الغبرة يبين جوهره.
1: كل الاحترام.
2: والله هذا الوصف اللي ممكن أوصفه. لا
1: أنا بدي أشكر المتصل بصراحة اللي اتصل وحكى واحدة من بناتي اعتبرها بنتك.
2: أنا
1: بدي أشكر لأنه حكى إن كان شيء جسدي أنا جاهز إني أتبرع على بسملة. يمكن ما بيعرفك، يمكن ما في صلة قرابة، يمكن الله أعلم من وين هو موجود، بس أبناء الشعب الفلسطيني لما تطلبهم هاي النخوة.
2: أحد أسرار اللي كنت جاهلها في بسملة لما كنت تحكي لأمها إلا في شيء مقصد من خلق بسملة إلي أو عطاء بسملة بهذا الوضع إلي، لأنه لا موجود عندنا لا موجود في زوجتي، في عيلة زوجتي زي هاي الحالة، ولا في عيلة أبوي في هاي مثل هاي الحالة، ما مرت علينا. فبقول مش عارف ربنا أعطانا هاي البنت لمقصد معين. المقصد المعين اللي بقصده إنه لمت الناس بشكل طبيعي. بسملة جواز سفر صار بكل العالم. أنا ناس من الجالية الفلسطينية والعربية في أمريكا وأوروبا وألمانيا وإيطاليا إسبانيا البرازيل جنوب إفريقيا غير الدول العربية بتصلوا بتطمنوا على بسملة. كنت بعد اللحظات أقول معقول يا رب كل هالناس اللي بتدعي لبسملة يكون دعائهم مش مستجاب؟ بس سبحان الله مثل ما حكيت لكم إنه مثل ما حكيت لك يا خيتي إنه بسملة هي سر ما بعرفه لحد الآن. كل اللي بيصير كل هالمعجزات اللي بتصير عنا أيامنا اللي بنشوف إنه خلال خمس أيام خمس أيام حوالي 8 مليون شيكل اللي كان أبعد من القمر صار إن واقع.
1: أبو بسملة حاليا من خلال شاشة تلفزيون الفجر رح نشوف المشاهد للقطات وصول أبو بسملة فجر اليوم للخليل. هاي اللقطات اللي كانت فجر اليوم لحظة وصول أبو بسملة إلى مدينة الخليل بعد ما الشباب كانوا على متابعة واستقبال كل التبرعات. ما شاء الله تبارك الرحمن، عزوة جاهة نفتخر فيها. هدول الشباب ما بيعرفوا مين أبو بسملة ولا عمرهم سمعوا في أبو بسملة، بس شباب طول كرم موجودين وأبو بسملة موجود وشباب الخليل موجودين بوسط وقلب الجميع. كان الكل موجود وقت إعلان إنه المبلغ اكتمل. طبعا بدنا نوجه كل التحية للدولار الملقب بالدولار على السوشيال ميديا الأخ علاء عجلوني، كل التحية والاحترام لإله، شاب بصراحة بنفتخر فيه. بنشوفه على السوشيال ميديا بيطلع بالدعايات وبالطريقة العفوية والبسيطة والفكاهية، لكن وراء كل هذه البساطة اللي بيطلع فيها على السوشيال ميديا أثبت إنه في عنا رجال بنعتز فيهم وبنفتخر فيهم. علاء وغيره من شباب السوشيال ميديا اللي اليوم أثبتوا أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، والسلاح اللي استخدمناه إحنا السلاح الإيجابي اللي قدرنا من خلاله نحاول ننقذ حياة بسملة. شو شعورك بهاي اللحظات، لحظة ما وصلت إلى الخليل والاحتفال باكتمال المبلغ وجمع المبلغ، شو شعورك؟
2: أنت بتتخيل الصورة اللي دخلت بقلبي أولها، ناس بتحتفل بفرحتك، هذا كان تفكيري. كنت مستعجل إني أوصل الخليل بأسرع وقت ممكن. خلال الطريق كانت ناس تتصل علي وتتبرع
1: ما شاء الله،
2: بس أنا ما بدي أرد على التلفون، يعني بدي أوصل
1: بالك مشغول بشيء تاني.
2: بدي أكون
1: وناس فرحانة بصراحة بالموقف الفلسطيني اللي شافته.
2: صراحة ما بدهم إياني أمشي على الشارع، بدهم يظني أظني على كتافهم. أقول لهم يا شباب أنا وزني 85 كيلو نزلوني، يعني حرام عليك تضلك حاملني. يقول لي ما بدي نزلك. احتفالهم تجهيز السيارات، سيارة كشف وسيارة أبوابها كهربائية بترفع
1: على بغض مثل ما احنا حاليا عمالنا بنشوف. طبعا وأبو سنين بنوجه له كل التحية. كلهم بصراحة أنا خايفة أذكر اسم وأنسى اسم تاني، بس يمكن هو الدولار لأنه بصراحة بعفويته خطف قلوب الكل. بس بنوجه لهم كل التحية، كلهم يعني كلهم ما قصروا. يمكن في ناس تعبت لسه أكثر من الدولار وضلت صاحي وسهراني، بس كلهم ما قصروا.
2: هم صراحة عاملين خلية يحسدوا عليها. كل واحد عارف شو بيشتغل، كل واحد يعني ناس اللي بتستقبل اتصالات، ناس بتستقبل أموال، ناس بتستقبل
1: قصص جاي بدها تتبرع بأمور عينية.
2: وكيف بنفسكم مع الشخصيات اللي بدها تتبرع من الداخل، يعني الجيش اللي عاملينه والأرقام التلفونات اللي عاملينها من الداخل عشان يسهلوا كيف عملية التبرع، غير المتطوعين اللي هم يعني أخذوا على عاتقهم إنهم يفتحوا صناديق داخل 48. فصراحة أنا بالنسبة إلي أهل الخليل أو مدينة الخليل صارت نظرتي إلها مختلفة من يوم مطالع. مدينة طول كرم الثاني، أو نسمي طول كرم مدينة الخليل الثاني
1: طبعا، لأنهم تصلين
2: مع بعض،
1: في علاقة رغم البعد الجغرافي اللي ما بين طول كرم والخليل، إلا أنه في علاقة وكيمياء جدا رائعة بالمحبة وبالفهم على بعضنا البعض. المعز اللي موجودة، يعني تخيل كل، والله عاجز اللسان إنه يوصف المشهد.
2: إذا أنت
1: إذا عاجز. أنا عاجز عن جد صدقا.
2: صراحة أنا مديش أحكي بس الخليل، كل المدن الفلسطينية في محبة، لأنه صراحة في ناس في بعض المدن كانوا يتصلوا علي يحكوا لي ليش مش عاملين عنا ليش مش عاملين عنا إحنا يعني مدينة وكبيرة وفيها أهل خير كثير. كنت أحكي لهم يا جماعة أنا الشباب
1: هم نسقوا، هم اشتغلوا، هم بدأوا،
2: حكولي
1: وهم عملوا كل شيء حتى بدون طلب إذن حدا. يمكن
2: على فكرة حكولي أنت قد على جانب، قلت لهم أنا يا جماعة حتى الشباب في طول كرم هون، لما بدت فكرة إنه ننطلق بالحملة في طول كرم، شباب طول كرم لما اجتمعوا اتصلوا علي حكولي أنت الثاني قد على جانب، مثل ما حكولي أهل الخليل ما إلك دخل بالموضوع، أنت اهتم ببسملي، روح شوف إشي تاني غير اللي أحكي لهم. أنا صلي سنة وشهر شهر ونص أو سنة وشهر قاعد بحارب طول الوقت، وتيجوا آخر آخر الوقت
1: عند
2: تحكوا لي إن تريح
1: الجد.
2: فكرت بيها شوي، قعدت ساعتين اتصلت على شباب طول كرم، قلت لهم جملة، إما بتلحقوني تيجوا تأخذوني أكون معكم، وإما بتيجوا بتلاقوني مجلوط
1: نعم من غير شر.
2: صراحة هاي الجملة حكيت لهم إياها.
1: طب أبو بسملة، اليوم بصراحة في ناس كثير، وأنا مشهد كمان من المشاهد اللي شفتها، إحدى المدارس الخاصة قررت أنها تأخذ على عاتقها وتجمع تبرعات من طلاب المدرسة. والأجمل من هذا، وأنا حكيت طبعا من خلال شاشة تلفزيون الفجر، إنه وضحوا لهم شو يعني حملة لبيك يا بسملة، فحتى عدد كبير من أطفالنا صار بيعرف مين بسملة. والدليل انه اخذوا مصروفهم وحوشوا مصروفهم وتبرعوا لبسمله. بدنا نعرف للساده المشاهد، يمكن الكل بحث وفتح وعرف شو قصه بسمله، بس خلينا نحكي لهم بشكل سريع جدا انه شو المرض اللي بتعاني منه بسمله، كيف طريقه العلاج راح تكون اليوم بعد ما تم جمع المبلغ الحمد لله رب العالمين على مدار سنه وشهر ونص، واحنا بنستنى حدا يجي يرقف ببسمله، وابناء الشعب الفلسطيني كلهم رقفوا ببسمله من بعد رب العالمين وقدرنا نجمع المبلغ، شو المرحلة التالية راح تكون؟
2: أحكي عن المرض.
1: تفضل.
2: عن المرض نفسه.
1: بالضبط.
2: المرض اسمه العلمي SMA، بالعربي اسمه الضمور العضلي الشوكي. هذا المرض هو عبارة عن السيلات، مشاكل في السيلات العصبية اللي بتخرج من النخاع الشوكي اللي بتنتقل للعضلات حتى تعطيها الأوامر. هذا المرض هو عبارة عن 6 درجات تقريبا، بيبدأ من 0 حتى 5. طبعا في ضمور مختلف عن الأسامي، في ضمور اسمه MS، في ضمور دوتشن يمكن اسمه كمان،
1: صحيح اللي بيعاني منه الطفل قاسم.
2: أما بسملي هو يعتبر أشد أنواع الضمور اللي هو رقم 1، في واحد أعلى منه ولكن ما بيحسبه اللي هو SMA0. SMA0 للأسف خروجه من البطن أمه وفاة مباشرة ولا ثانية بقعد، فما بيحسبه لأنه ولا حالة قعدت ثانية حتى للأسف. ممكن أنه يموت في بطن أمه. سبحان الله بكون عند الطفل جينين مخصصات لإنتاج بروتين مغذي للنهاية العصبية المتصلة بالعضلات، وبالتالي تعطي العضلات قدرتها الحركية. الجين الأساسي هو SMN1، وهذا بكون أكثر كمية من هاي المادة اللي بتغذي النهاية العصبية حتى تعطي الأوامر، وربنا بيعطي جين احتياطي سبحان الله، حتى قدرة ربنا حتى اكتشاف العلم بثبت ذلك، يعني انه قدرة ربنا عجيبة. فاقدي بسملة SMA1 SMN1 بضل عندها الاحتياط، كل ما كان انقسامه اكثر بكون وضع الطفل افضل شوي. للأسف انقسامه مرة واحد يعني بسملي يعني من أشد أنواع الضمور.
1: هذا العلاج إيش العلاج؟
2: أول شيء كنا نحكي إنه المرض بيهاجم من الأكتاف والحوض، هاي الأساس، هاي الملاحظة اللي إحنا شفناها عند بسملي. هون بدينا نفكر شو القصة، تم تحويله لمستشفى المقاصد وتم تشخيص المرض، انتهينا. العلاج، العلاج هو بنقسم لقسمين، شيء مثبت للمرض وشيء هو العلاجي. للأسف اثنين القسمين هن تجارة بدم الأطفال، بأرواح الأطفال. صراحة بكل ما تحمل الكلمة على، أنا مش فاهم كيف بيحكوا حقوق إنسان وحقوق أطفال وبيخلوا شركات أو شركتين في العالم أو ثلاث شركات هن الأساس يتحكموا بإنه الطفل يموت أو ما يموت بسبب سعرها. المثبطات المرض من قسم إلى دويين، شركتين بتصنعهن، واحدة روش اسمها وواحدة اسمها بيوجين. روش بتعطي نقاط بالفموية أهو الوزن، وسبين رايزة بتعطي إبر.
1: صحة اشرب مي. يعني احنا حاليا لانه بصراحة بدنا نوضح الصورة للمشاهد بيحكي طب يعني احنا عرفنا ببسملة وشفنا المشهد جمع التبرعات ووقفة شباب فلسطين والمشاهد كلها، بس خلونا نعرف طب انه كيف طبيعة العلاج بعد جمع المبلغ؟ شو العلاج؟ هل صحيح هو عبارة عن إبرة واحدة وهو العلاج لبسملة وبترجع طبيعية وبتعيش حياتها طبيعي؟ لانه هاي الاستفسارات موجودة بصراحة، صحة اشرب مي، موجودة عند الجميع انه يا جماعة إنه طب هل فعلياً إبرة بتخلص بسملة من كل العذاب اللي بأعمالها بتعيشه، بترجع بسملة لحياتها الطبيعية؟ شو طبيعة العلاج؟ لأنه بصراحة يعني هو مرض نادر وقليل من مصاب بهذا المرض، عندنا حالات طبعاً بس مش شائع المرض هذا، فعندنا غياب بالمعلومات المتعلقة بالعلاج لهذا المرض.
2: هاي سؤالين، نكمل السؤال الأول.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من كنا دويين مثبطات بروش وبيوجن، هذاك نقاط وهذاك للأسف أسعارهم برضو غالية. يعني روش كل حوالي 45 يوم بديك قلبي حكة 42 ألف شيكل، وسبين رايزا اللي هو بيوجن تقريبا 175 ألف دولار كل إبرة، تقعد 4 أشهر.
1: طيب صحة، احنا بدنا نخفف بصراحة عن أبو بسملة. رح نجيب لك كمان مي، نزودك بالمي كمان علشان صحة صحة صحة. طيب بصراحة أبو بسملة تعب تعب كثير، تعب قديش تعب بسنة ونص أو بسنة وشهر ونص، لكن تعبه بالست أيام أو سبع أيام أو بالأسبوع صح. هذا إن شاء الله رب يكون في ميزان حسناته. كأب عماله بيحاول بكل ما لديه من قوة أنه يحارب علشان ينقذ حياة بنته، هي مسؤولة منه اليوم، وبالتالي إحنا بنشكره بنوجه له كل التحية. الإجراءات أبو بسملة تفضل. الإجراءات بصراحة راح تكون متتالية، راح تكون بالترتيب. ذكرنا أبو بسملة إيش العلاج، بس إحنا حبينا نسلط الضوء أكثر على الحالات الإنسانية المرضية اللي بيعيشوها عدد كبير من أطفالنا. الله يشافيهم ويعافيهم، وإن شاء الله السنة الجاي وأبو بسملة وبسملة تكون معنا بالاستوديو إن شاء الله يا رب، ونحكي مع بسملة ونتواصل معاها. هذا العلاج هو العلاج النهائي، هو علاج لمرحلة واحدة فقط،
2: هو الإبرة الجينية، هو عبارة عن فيروس بيعمل على تعديل الجين المضروب، وبالتالي يصبح هذا الجين الأساسي. هو حكيت لك هناك جينين SMN1 و SMN2، اللي هو الـ2 بيعتمد على الدواء المثبط للمرض، ولكن الإبرة الجينية هي بتعدل على الجين الأساسي في الجسم، بصير توفر المادة الناقصة في جسمها. للأسف إنه من كثر شدة المرض إنه بيهاجم النهاية العصبية، وبالتالي كل العضلات اللي بتأثر سواء التنفسية وسواء الأكل والبلع والإخراج. هل هو فعال؟ كثير يعني تقريبا لشهر 2 2025 كان عدد الأطفال اللي ماخدينه أكثر من 6000 حالة في العالم،
1: في العالم،
2: وعلى موقعهم الرسمي يعني كاتبين هذا الحكي. هل ممكن تستفيد بسملة؟ نتمنى من ذلك، نتمنى من الله ذلك. ليش؟ لأنه يكون هناك في خطر إنها فقدت شيء من أعصابها، إحنا ملاحظين عليها إنه لا،
1: الحمد لله. صح.
2: إن شاء الله إنه يكون هناك
1: إن شاء الله إن شاء الله يعني بهذه السرعة وجمع التبرعات والبدء بالإجراءات لعلاج بسملة إنها تكون يعني مستجيبة للعلاج ويكون للشفاء العاجل والكامل إن شاء الله. أبو بسملة خلص إحنا يعني حنوقف الحديث وألف سلام عليك. لا بالعكس إحنا ضغطنا عليك علشان لأنه بصراحة كان مطلب من أهلنا في طول كرم إنه يشوفوا أبو بسملة ويسمعوا منه القصة والحكاية.
2: أنا والله شكرا. مستمتع صراحة.
1: شكرا أبو وأنا بسملة.
2: من الناس اللي بحب أرد الجميل أنتوا جميل
1: كل الاحترام الدولة. بالعكس هذا واجبنا.
2: بس شوي هيك متعب.
1: تعب صح صراحة. إرهاق. ألف سلام عليك أبو بسملة. بدنا نحكي شكرا لشباب الخليل, شكرا للدولر على عجلوني, شكرا للفني, شكرا لمحمد موسى أبو سنيني, شكرا لأبو عطية, شكرا لأبو جهاد القواسمي, شكرا لست عبير, شكرا لست أسماء. بصراحة يا رب ما نكون نسينا حدا. شكرا لكم جميعا كثير وحتى كتير. شباب طول كرم كمان بدنا نشكرهم على وقفتهم على استقبالهم لشباب الخليل. شكرا لسان مورس اللي فتحت أبواب القاعة واستقبلت هذا الحدث الفلسطيني المميز. شكرا للمحافظ, شكرا للشخصيات الرسمية والاعتبارية اللي كانت موجودة, شكرا لكل شخص تبرع من أجل إنقاذ حياة الطفل بسملة.
2: والله أنت ذكرتيني شيء ناس وأنا بدأت أعتذر جدا أخوي أبو محمد صاحب قاعات سان مورس. أنا ولا مقابلة ذكرته, أنا متأسف جدا أخوي أبو محمد يعني حقك على راسي.
1: أبو محمد طبعا هو بصراحة ما بيستنى شكر لأنه دائما جماله ما شاء الله وهي مواقفه الجميلة مع أهل أبناء بلده.
2: لما انطلقت الحملة مش الحملة, لما كنا نحكي مع الدولار ومن النص كيف من انطلاق الحملة كان مروح من العمرة دخلوا الدولار على المكالمة فبيحكي بدي أروح أشوف الدفتر. يعني كانت الساعة تقريبا الساعة واحدة مروح من العمرة الساعة واحدة ليلا بدي اروح اشوف كشوفات القاعه اي يوم
1: فاضيه فاضي. ما فيها اي حفل.
2: راح حكى لهم عن يوم الثلاثاء اللي مضى فانا استغليت الفرصه قلت له ابو محمد انا ما بعرفك بس بدي اطلب منك طلب لاني طماع. حكى لي ايش بدك, قلت له بدي مية زمزم. يعني صدقيني انه ما روح البيت
1: الا جاب لك مية زمزم.
2: جاب جلن مية زمزم ومش هيك راح فتح محل الحلو وجاب كيكة وكاتب عليها جمل من أروع الجمل على
1: كل الاحترام.
2: فأنا بشكره من كل قلبي, هذا الإنسان رائع, بسمته غريبة بشوش, بحب يمزح يعني
1: هيك عوض دايما.
2: أخونا عوض رائع صراحة.
1: كل التحية والاحترام أبو بسملة. شكرا, إحنا ما بدنا نطيل عليك, نعرف أنك أنت مرهق.
2: أنا مش رايح أروح.
1: نعرف انت راح البسمله طبعا, بس يعني اقل ما فينك هيك شوي ترتاح وضغط كبير. تعليقات كثيره على الفيسبوك على المباشر من خلال شاشه تلفزيون الفجر. تحرير بتحكي الله يشافيها ويعافيها. أماني بتحكي الله يشافيها. أيمن الخليل دائما بالقرب من القلب. أم مثنى الله يشافيها ويعافيها. رمزي من الخليل تحية كبيرة لأبو بسملة, لازم ياخد رقم واحد في العالم في الأب المثالي اللي يفتخر ويحتذى به كل أب. والخليل إلها الفخر إنها كانت سند وبداية الشرارة. كل التحية والاحترام طبعا. غصون الله يشافيها يا رب. نهلة الله يشافيها ويعافيها. نائل إن شاء الله بهمة أهل الوطن والأهل في مدينة الخليل رح يتم بناء مشفى في مدينة الخليل مخصص لمرضى الكلى إن شاء الله يا رب. مرام بتحكي الله يشافيها. ليلى الله يشافيها. كل التحية لأهل الخليل كل نفس فيها وكل المشاهير وعلى رأس العجلون الملقب بالدولار. والله لازم كل أهل طول كرم تطلع على الخليل يشكروا. صراحة معاك حق. ومن هذا المنبر من منبر طول كرم الحر تلفزيون الفجر باسمي وباسم كل شبكة الفجر الإعلامية باسمي وباسم كل أهل مدينة طول كرم وشباب طول كرم ورجال طول كرم ونساء طول كرم وعزوة طول كرم بنوجه التحية لأهلنا في الخليل اللي كانوا ملبيين للنداء ومستجيبين لهذه الصرخة. للدولار ولكل الشباب صراحة كلهم تعبوا بدون استثناء. حكيت لكم يمكن الدولار هيك ربنا منعم عليه بشخصيته الحلوة الفكاهية والكلام والتحدث, بس كلهم صدقا اشتغلوا بدون تعب ولا كلل ولا ملل وبدون أي تذمر. كلهم كانوا معطائين طاقة وإيجابية عالية. خير موجود عندهم وعندنا وعندكم إن شاء الله. بس ما بدنا ننسى اليوم كانت بسملة وبكرة إن شاء الله رح يكون الطفل قاسم ابن مدينة طول كرم. احنا اليوم صرنا طمعين باهل الخير مش بس من الخليل، بكل فلسطين. الطفل قاسم بيعاني من نفس المرض اللي بتعاني بسملة ولكن بصف تاني الدوتشي، فبيلزم علاج والعلاج مكلف بيوصل 3 مليون دولار. هذا بصراحة هاي فزعة جديدة بنطلقها وبنحكي للكل عنها. الطفل قاسم اليوم بحاجتكم مثل ما كانت بسملة بحاجتكم أهل الخير وأهل الجود وأهل الكرم. لا تنسوا عنا أطفال كثير بيعانوا إما من أمراض في الكلى أو أمراض أخرى، علاجها بيكون بسيط، هو مكلف ولكن بسيط مقارنة بتكلفة علاج الطفل قاسم أو علاج الطفلة بسملة. فمن هون بنوجه كل التحية لأهل الخليل، يعني واجبكم على راسنا من فوق ومحبتكم في القلب دائما موجودة. هالطمعنا فيكم أهل الجود والكرم، وكل أهلنا وناسنا في القدس ما بننساهم، أهلنا عرب السواحل كمان ما بننساهم، أهلنا في جبل المكبر ما بننساهم، أهلنا في كل المناطق،
2: شفا عمر طيبة،
1: كلهم من الداخل فلسطين المحتل.
2: والله كثير ناس، والله
1: كل شبر في فلسطين، كل مواطن فلسطيني كان له بصمة بإنقاذ حياة بسملة، بنوجه له كل التحية. أبو بسملة يعطيك العافية. رسالة
2: الأخيرة.
1: خير إيه؟
2: رسالة الأخيرة. آه
1: طبعا تفضل.
2: لا، للمرضى الفلسطينيين اللي عندهم هذا المرض، العائلات الفلسطينيين اللي عندهم هذا المرض، أنا شاعر بشعوركم لأني أنا عندي طفل مصاب يعني. هذا الأمر بعرف، لازم تعرفوا إنه هذا الأمر شبه مستحيل. للأسف أنا كان ممكن إن ألحق طفلتي بالشهر الثاني أو الشهر الرابع. تعرفي إذا بحكي لك قصتها مش ما بدأ أجيب الماضي، خلاص إحنا بالإشي الجديد. بسبب جهلي عن المرض هو سبب تأخر علاج بسمنة. هناك في طرق إنك تسعى لحل قصة ابنك أو بنتك. تاني شيء أنا بحكي هسا، أول واحدة بركت لي بنت خالتي قريبة مني، حكت لي مبروك من درجة. قلت لها شو جوابتها على التليفون؟ قلت لها من يوم الطالع بديش حدا أسمعه يحكي عن علي عنيد. أنا بقول لكم أولادكم بيستحقوا أن تكونوا أمامهم عنيدين.
1: طبعا.
2: ما تستسلموا. الحالات المرضية اللي قبل البسملة لو أننا سمعنا فيها كان عرفنا إنه هاي بسملة، إنه تصرفنا أسرع. صحيح. من هيك. للأسف فلسطين لا يوجد علاج، الأطباء حكوا إنما لا يوجد له علاج. طب يا عمي شو بتستنى؟ رحمة ربنا. هذا الأمر غير صحيح. يوجد علاج إذا لحقته في المراحل الأولى من المرض، وأول 6 أشهر بهذا المرض هي الفاصلة. هناك منظمات دولية، هناك دول تتعامل مع هذا المرض بشكل خط أحمر، بدك تحارب عشان توصل صوت ابنك على أمل من الله إنه يعني يوفقه أو يسهل أمره. الأمر لازم تحارب بكل ما ربنا يعطيك من قوة. ممكن أنا بدي أحكي لك، ممكن أنا أعذرهم شوية، بسملة ربنا رزقها هاي الرسالة الثالثة اللي بحكي لك ليش ربنا بعتني إياها. أنا صلي سنة وشهر و23 يوم بنشر على البسملة، ما كناش نسمع على التواصل الاجتماعي عنه حتى. إذا بتبحث على الإنترنت، إذا في حدا بالعالم العربي حكى عن طفل في عنده أمور، أنا بشرتك بسملة خلتهم يحكوا،
1: خلتنا نعرف أكثر عن هذا.
2: وبسملة خلتنا نعرف إنه في عنا حالات في فلسطين ما حدا سامع فيها، وحتى الدول العربية، حتى الأردن في حالتين.
1: صحيح.
2: خط العلاج لولا بسملة، يعني الفضل لله، بس لولا إني أنا شجعتهم برفع صوتهم لما شافوا إنه أبو بسملة بحارب
1: بسملة
2: كان ما لكوا الحل، لأنه بس الأردن بتتعامل مع زي فلسطين تماما بالمرض.
1: صحيح.
2: فبقول لكم لازم تحارب. أنا بقول في شغلة، إنه ربنا يسر لي شيء معين. يعني أنت بتحكي عن 10 أشهر و23 يوم، بسملي كل يوم 2300 شيكل، هذا غير حياتي. لما الناس وخاصة إنها ربنا أعطاها وجه جميل، تعاطفت برضو
1: ما شاء الله الناس. تبارك الرحمن.
2: كانوا أهلنا في 48 هم اللي أكثر شيء صراحة ساعدوني، يعني 99% من المساعدات لدوائر رز بلام وحليب، حليبها كل يوم 700 شيكل إلى حليب خاص 700 شيكل يوميا، غير الفوط غير الأدوية الثانية غير الأشياء البسيطة هاي اللي ممكن، حتى المواصلات اللي كل يوم زيارتين لبسملي بديك 40 شيكل، يعني أنت بتحكي عن مبالغ طائلة، يعني بسملي خلال هاي الفترة فوق 800 ألف شيكل كلفت غير مصروف البيت. يجي حدا من أهلك من 48، أهلنا من 48 يقول لك علي إحنا ما نقدرش نحارب لبنتك، أنت كداش مصروفك بالشهر 3000 شيكل، هاي 4000 شيكل، ضلك صرخ ضلك اسعى لبنتك. ممكن هم عزوا لأنه ما عندهم مش داخل معين، الأب استسلم للأمر. هاي الملاحظة اللي بشوفها إنه معظم المرضى في العالم العربي إمهاتهم اللي بتصورهم، مع إنه إحنا عنا إنه البنت ممنوع تطلع على اللايف، فليش الأم بتطلع؟ لأنه الأب مش غادر، يعني منهك إنه بده يوفر له حتى أكله، إذا قعد مين بده يجيب له أكل؟
1: صحيح.
2: فبالتالي هاي الفكرة أنا بقول اسعى، الرزق عربنا مثل ما يسر لي ربنا إنه يقول لي لا ضلك اركض لبنتك. أنا كنت أروح رام الله بالمطر، أنام يوم يومين وثلاثة بالمطر، يعني بصراحة أنا بحكي لحالي شايف حالي هسا إني إنسان مش طبيعي، مجنون. الجنون هناك اللي بكى مالوش معنى، بس هسا بعد ما وصلت للهدف الرئيسي أنا حاسس حالي هسا مجنون. شو
1: كله علشان بسملة وعلشان تحارب من أجل توصل لهذه اللحظة، والحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمك فيها وأكرم كل أبناء الشعب الفلسطيني بهاي اللحظة، إنه المبلغ اللي إحنا كنا بحاجة لإلهم 2 مليون دولار فاصل 600 ألف،
2: 3 مليون و400 ألف دولار،
1: 2.4 مليون دولار، 2.4 مليون دولار هذا هو المبلغ الكامل لعلاج بسملة. يمكن كان صعب في البداية، حلم مستحيل، بس بوقفة أهل فلسطين المستحيل صار حقيقة، وإن شاء الله يا رب بنتمنى لها الشفاء العاجل وتتم الإجراءات فيما بعد. بتاخد فترة وقت كم من يوم لحتى يجمعوا المبلغ كامل التبرعات العينية،
2: وعشان كمان المزاد العلني تبع العين الهدايا، يعني
1: التبرعات العينية
2: والسيارات والشغلات زي بدها ترتيب الأمر. بعديها أنا اليوم يعني مبارح حتى باللقاء مع المحافظ حكيت له بدي وكلك الأمر عشان تسرع الأمر، فقال لي إن شاء الله راح أتواصل مع وزارة الصحة مباشرة إن شاء الله بس يرتب الأمر، وإن شاء الله أنه بتم بأسرع وقت
1: إن شاء
2: ممكن.
1: الله إن شاء الله يا رب. أبو بسملة بصراحة في تعليقات كثيرة، أنا أتمنى أنه بس تهدى وتفضى وتقعد تشوف هذه التعليقات لأنه بتستحق وبتستاهل، يعني ناس وقفوا معنا وناس أعمالهم بيبعتونا وبيشاركونا وكلياتها كلمات بحق بسمة والدعاء والشفاء لبسمة إن شاء الله، وكلمات تحية لإلك ولكل أبناء الشعب الفلسطيني وأهلنا في الخليل. أبو بسمة شكرا كثير لك على قدومك ومجيئك اليوم في برنامجنا، وإحنا حبينا نكون جزء كمان من هذا الحدث الفلسطيني المميز، وما بدنا ننسى مشاهدينا ومتابعينا الكرام اليوم بسمة كانت سبب لأنه تفتح عيوننا على هذا المرض بمختلف درجاته، 5 درجات مثل ما حكينا أبو بسمة. عندنا أطفال أيضا مصابين بنفس المرض ولكن بدرجة أخرى، الطفل قاسم ابن مدينة طول كرم يعاني من هذا المرض، وهذا المرض اللي للأسف اليوم كمان علاجه مكلف. هذا العلاج اليوم بحاجة لفزعتكم من جديد، وتضلوا مكملين على هذا النفس. قاسم طفل جماله كجمال بسملة ما شاء الله تبارك الرحمن، قاسم اليوم بيخاف من بكرة، بيخاف من بعده، بيخاف يوقع وينكسر، تنكسر عظمه من عظامه، بيخاف لا سمح الله يمشي الوقت ويجي الوقت اللي يفقد فيه الحركة والمشي. قاسم اليوم بأمس الحاجة لكم لحتى يكبر ويكون من الشباب المميزين في طول في الوطن في فلسطين لحتى يحقق كل طموحاته. والدة بسمة والدة الطفل قاسم اليوم عمالها بتصرخ نفس الصرخة اللي صرخها والد الطفلة بسملة، كل التحية والاحترام، وإن شاء الله يا رب يضل هذا النفس موجود ومكمل ونلاقي كل أهل الخير وبزيادة وأضعاف وأضعاف لحتى نقدر نكمل علاج وننقذ حياة الطفل قاسم. بسملة هي بسملة وآية من القرآن ما شاء الله تبارك الرحمن بجمالها. بسملة فرحت قلوبنا في ظل هاي الظروف الصعبة اللي بنمر فيها. شكرا لبسملة وشكرا لوالد بسملة.
2: الله يبارك
1: يعطيك العافية.
2: أنا ما عملتش إلا واجب مع بنتي.
1: يعطيك العافية.
2: أنت بتحسوا إنه الأمر كبير بس أنا حاسه إني أنا عملت الطبيعي.
1: كل التحية. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا في برنامج طلة فجر. رح ننتقل إلى المحطات التالية. الجزء الكبير والنصيب الأكبر كان اليوم لهذا الحدث المهم. أبو بسملة شكرا الحمد لله على سلامتك ويعطيك ألف عافية. فاصل ونواصل مشاهدينا.

0: مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، مكملين مع حضراتكم في برنامج طلة فجر والمحطة الأخيرة اللي رح نتحدث عنها. رح نحكي عن هذا الصرح الإعلامي، رح نحكي عن شبكة الفجر الإعلامية من فلسطين ومشاركتها. لما بنحكي من فلسطين، لما بنحمل الحكاية وبنحمل الصوت وبنحمل الصورة للعالم وتحديدا لتونس. المؤسسات والشبكات الإذاعية والتلفزيونات العربية اجتمعت في واحد من أبرز الملتقيات الإعلامية العربية، فكان لتلفزيون الفجر حضور فلسطيني في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من خلال مشاركة الدكتور أسامة عبدالله ممثل عن شبكة الفجر الإعلامية. مشاركة بتحمل الكثير من المعاني، مساحة للتعريف بالإعلام الفلسطيني وفرصة للقاء المؤسسات الإعلامية العربية وتبادل كل هذه الخبرات. رح نفتح التفاصيل أكثر لهذه المشاركة مع ضيفنا دكتور أسامة رميلات ممثل شبكة الفجر الإعلامية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. دكتور أسامة صباح الخير.
1: يسعد صباحك رهاب، يسعد صباح كل المتابعين والمستمعين من عبر شاشة الفجر الإعلامية على مستوى العالم وحتى على مستوى فلسطين ووجه خصوص على شاشة طول كرم. فعلا يعني أختي ريهام، أولا أنا متعفكم وليس ضيفكم
0: طبعاً.
1: أنا ابن الفجر الجديد التي أتشرف بأن أمثل هذه المؤسسة الإعلامية بكل امتنان وبكل فخر وبكل عز أن أكون موجود هنا في تونس اليوم الرابع على التوالي في مهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون في عام تقريبا 45 منذ التأسيس، تقريبا 45 سنة على تأسيس هذا المهرجان العربي التابع لاتحاد إذاعات الدول العربية التي مقرها في تونس. مشاركة مميزة في المهرجان في عام 26 دورة 26. طبعا الفجر بشارك للمرة الثانية، حضور مميز الحمد لله رب العالمين لشبكة الفجر عبر يعني بالتشارك مع العديد من وسائل الإعلام العربية، تقريبا أكثر من 250 وسيلة إعلامية عربية ودولية، يعني على مستوى الاتحاد الأوروبي، على مستوى أمريكا، على مستوى كل الدول العربية، الإعلام الرسمي والإعلام يعني الخاص. نحن يعني مثلنا فلسطين خير التمثيل الحمد لله رب العالمين من خلال المشاركة في برنامجين أو في يعني محتويين. الأول هو برنامج قابل للنقاش اللي بتشارك فيه الفجر في هذا المهرجان الدولي والعالمي، وأيضا عبر فيلم وثائقي من إنتاج الفجر الجديد. بكل تأكيد يعني أنا عبر هذه الشاشة العظيمة بوجه شكري أولا لشركة الفجر الإعلامية اللي صراحة دائما لها حضور في كافة أنحاء العالم، وعلى وجه خصوصي هذا المهرجان الدولي أثبتنا وجودنا بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال نقل الرواية والصورة الفلسطينية للعالم. يعني كان هناك العديد من الندوات واللقاءات، غير طبعا البوث الذي يعني أتمنى
0: الجناح الخاص
1: بعض الصور بالضبط الجناح الخاص في شركة الفجر من خلال من يعني من بين تقريبا 200 شركة مشاركة عبر هذه الأجنحة، وكان لنا حضور بفضل الله سبحانه وتعالى أن نقلنا صورة الفلسطيني، قدرة الفلسطيني، قوة وسائل الإعلام الفلسطيني على وجه خصوص الإعلام المحلي. وكان لنا البارحة يعني مشاركة في ندوة كان فيها العديد من خبراء الإعلام، في يعني بالإضافة إلى وسائل الإعلام هناك خبراء إعلاميين يأتون من كافة أنحاء العالم للمشاركة في يعني تبادل الخبرات على مستوى مثلا الإعلام الجديد، وسائل الإعلام المرئية، وسائل الإعلام المسموعة، وسائل الإعلام المكتوبة، تبادل الخبرات، نقل الخبرات، تبادل حتى العلاقات والتشبيك بيننا وبين وسائل الإعلام. نحن الآن يعني تقريبا معظم هذه الوسائل الإعلامية أصبح لديها معرفة حقيقية بشبكة الفجر الإعلامية، ماذا تقدم هذه الشركة. وكان بالحقيقة هناك انبهار أن يكون هناك وسيلة إعلامية، الحقيقة هناك ظلم كبير جدا يقع على اسم شبكة الفجر أنها وسيلة إعلامية محلية، ولكن هي في المقابل
0: صحيح.
1: مقارنة بما عرضناه وقدمناه بما رآه يعني القائمون على هذا المهرجان من إمكانيات لشبكة الفجر الإعلامية من خلال طواقمها الرائعة وإدارتها طبعا الحكيمة ممثلة بالصديق المدير العزيز الأستاذ يسري السرغلي وآلة سرغلي الكرام، وأنت أيضا ريهام
0: المقدمة
1: المميزة التي أفتخر أن أزاملك في هذه هذا
0: كل الاحترام. وإحنا بنفتخر فيك كونك ممثل عن شبكة الفجر الإعلامية بهذا الصرح الإعلامي المميز، حيث تجتمع كثير من التلفزيونات والإذاعات العربية تحت سقف واحد، يتبادل الخبرات، وفود رسمية جاءت لحتى تتعرف على هذه الإذاعات والتلفزيونات لأهميتها اليوم لنقل الصورة والحدث. ومن بين كل هذه الإذاعات وحسب ما بنشوف إحنا حاليا، وهذا الجناح الخاص لشبكة الفجر الإعلامية بهذا المهرجان الدولي والعربي، لما إحنا بنحكي عن استعراض كل ما قامت وقدمت قدمته شبكة الفجر على مدار كل هذه السنوات من العطاء ومن العمل الجاد والدؤوب من خلال الطواقم العاملة في تلفزيون الفجر، كلها كانت مبهرة للعالم الخارجي. وهو ظلم أنه نحكي تلفزيون محلي، لكن اليوم بكل ما قدمته هو يضاهي أعمال عالمية وتلفزيونات كبيرة. لأي مدى نعتقد أن التواصل المباشر مع المؤسسات الإعلامية دكتور أسامة ممكن أنه عن جد يفتح أفاق جديدة قدام إعلامنا الفلسطيني، خاصة بهالظروف اللي بنمر فيها، من خلال وجودك بهذا الجناح ممثل عن شبكة الفجر، تواصلك مع عدد كبير من الإعلاميين الكبار، أسامي كبيرة عربية تعمل في المجال الإعلامي، قديش مهم يكون هذا التواصل؟
1: يعني حقيقة أستاذ ريهام، يعني هذا أهمية هذا التواصل كان صراحة من خلال هذه التجربة، عندما يعني كانت ردة فعل أولا المشاركون حتى على مستوى الدول الأوروبية، يعني عندما نتحدث على سبيل المثال عن شبكات إنتاج إعلامي موجودة في ألمانيا مثلا دوتشي فيل، أو حتى شبكات إعلامية موجودة في روسيا مثل سبوتنيك، أو حتى العديد من شبكات الإعلام العالمية التابعة لشركات كبيرة جدا، عندما رأوا إنتاج الفجر، عندما عرضنا لهم عبر الشاشة الموجودة في الستاند في البوث في المساحة المتاحة لنا في هذا المعرض، كانت هناك ملاحظة يعني فيها شكل مشكلة، أمعقول السؤال، أمعقول أن إعلام محلي له، يعني بصراحة هم هذا الإعلام الذي شارك هو مسنود من شركات إعلامية كبيرة جدا يعني تضخ له الأموال، عندما سألوني سؤال هل هذا الطاقم وهذه الإمكانيات وهذا الإنتاج هو فقط من شبكة إنتاج محلي تعتمد يعني على مجهوداتها الذاتية من أجل تمويلها، لا تمول من قبل الدولة ولا تمول من قبل شركات كبيرة؟ ففعليا عندما يعني رأوا هذه التجارب، يعني إنتاجاتنا عرضنا معظم إنتاجات شبكة الفجر الإعلامية، إذا كانت على مستوى الإذاعية ومستوى المرئية وحتى الموقع الإلكتروني والمكان المرموق التي تبوأ بها موقع شبكة الفجر الإعلامية على مستوى يعني فلسطين دائما من الخمس الأوائل وليس من العشر الأوائل، فضل الله سبحانه وتعالى، كان هناك صراحة يعني استجابة لتبادل وإمكانيات. يعني الآن نحن إن شاء الله بصدد تبادل برامج تجارية إعلامية بين شبكات إعلامية عربية ودولية، إن شاء الله تبادل حتى مراسلات، تبادل حتى إنتاج إعلامي، يعني
0: بنحكي خرجنا بالكثير من الإيجابية من برامج، من أفكار تعود بالفائدة على شبكة الفجر.
1: بكل تأكيد، وأهم فائدة بالنسبة لي أن العالم العربي والعالم حتى الناطق باللغة العربية أو حتى المستقبل للبث الناطق باللغة العربية، الجاليات العربية الموجودة في العالم اليوم أصبح يعني يسعى، وهناك يعني إصرار لأن يشاهد هذه الشبكة الإعلامية التي تنقل الواقع الفلسطيني. يعني كانوا متوقعين أن شبكة الفجر الإعلامية بعض يعني المشاركين أن هذه الشبكة هي تنقل فقط الواقع الكرمي ولا تنقل الواقع الفلسطيني، ولم يكون يتصور أن هذه الشبكة لديها مراسلين موجودين في كافة المحافظات الفلسطينية، في 16 محافظة موجودة، خمسة موجودة في قطاع غزة و11 موجودة في الضفة الغربية. الإنتاج الموجود الموجود، البرامج الموجودة في هذه الشبكة، كان يعني أتوقع أن وسائل الإعلام المحلية هي مجرد ناكل، ولا يعلمون أن شبكة فجر الإعلامية هي أكثر من تقريبا 80% من برامجها هي من إنتاج شبكة فجر الإعلامية، شبكة مراسلين الحقيقة يفتخر بها، شبكة مقدمين يفتخر بها، إدارة وفنيين يعني على مستوى عالي جدا من الإنتاج، كل هذا يعني ساهم بأن تمتد وتنتشر شبكة الفجر الإعلامية عبر يعني معظم مؤسسات العربية، كثير مؤسسات العربية حتى الرسمية المصرية والسعودية والكويتية، الخليج العربي بأكمله كان في المعرض، معرض شبكة الفجر الإعلامية يتابع ويرى، رأيتم عبر صور وكالات الإنباء الأنباء يعني معظم المتصورين هم حتى تم تكريمهم شكرا لإدارة الفجر من شبكة من قبل إدارة شبكة الفجر الإعلامية، كبرى مؤسسات الإعلام العربية، وإن شاء الله لاحقا سيكون لنا يعني تشبيكات مع هذه الشبكات لنقل الصورة الفلسطينية اللي بشكلها الطبيعي وشكلها المقبول
0: إن شاء الله. يعني شبكة الفجر بدأت من مدينة ومحافظة طول كرم، لكن اليوم عمالها بتخاطب إعلام وجمهور فلسطيني واسع، وكان لحضورها في هذا المهرجان ميزة إنه هو إعلام شبكة الفجر، هي إعلام محلي بيدمج ما بين الإذاعة والتلفزيون، هذا كمان كان تأكيد على إنه التكاملية اليوم حاضرة وبقوة، إنه يكون إذاعة وتلفزيون بدون استثناء أي طرف من هالطرفين، إنه التلفزيون لا يطغى على الإذاعة، بل بالعكس كمان أيضا الإذاعة إلها أهميتها حتى في يومنا الحالي. حضورك دكتور أسامة ممثل عن شبكة الفجر اليوم في هذا المهرجان فرصة لحتى نأكد إنه المؤسسات الإعلامية المحلية قادرة إنها توصل للعالمية وللمحافل العربية وتتبادل الخبرات، فشكرا كثير لك دكتور أسامة.
1: حياكم الله، شكرا لك يا ريهام، شكرا لبرنامجك، انا يعني بغض النظر اني انا ابن الفجر ولكن ايضا كمان متابع من الصباح وانا قاعد بتابع ما يحدث في طول كرم، وهذه طبعا بكل تاكيد تاكيد ان كل العرب والفلسطينيين الذين يتابعوني يودون متابعه الشأن الفلسطيني يذهبون الى هذه الشاشه العملاقه وليس الشاشه المحليه، انا مصر انها ليست بشاشه محليه، صحيح. مصر جدا بانها شاشه عالميه، لسبب يعني لملاحظه بسيطه انني خلال هذا المهرجان وانا في الدقائق الاخيره لو سمحت لي
0: اتفضل طبعا
1: المهرجان وشبكه الفجر وهي تقف على المنصه بجانب مؤسسات اعلاميه كبيره جدا لا يعني تمتد عبر تقريبا يعني مئات السنين، الإعلام العربي بكافة يعني تصنيفاته المرئية والمسموعة والإلكترونية وكالات الأنباء، الإعلام الدولي الموجود، وشبكة الفجر موجودة بين هذه المؤسسات الإعلامية وتعامل بنفس المستوى وتقدم بنفس المضامين. يعني اليوم تقريبا في اليوم سيكون هنا مسابقة لأهم الإنتاجات الإعلامية، تقريبا حوالي أكثر من 300 عمل إعلامي على مستوى العالم العربي والعالم الإعلامي، الفجر أيضا موجودة في هذه المسابقة تخضع لي يعني معايير دولية وعالمية، إن شاء الله يكون في حظ لشبكة الفجر وأن تفوز بهذه المسابقة، نحن بكل تأكيد فزنا بوجودنا بهذه طبعاً. لأنه ليس كل المترشحين للمهرجان الدولي هذا يحظوا بشرف الحضور، نحن كنا سباقين في الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله أن نستمر في هذا الحضور
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، كل التحية والاحترام، وإحنا فخورين بمشاركتك وتمثيلك عن شبكة الفجر الإعلامية دكتور أسامة رميلات ممثل شبكة الفجر الإعلامية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، بارك الله فيك ويعطيك ألف عافية، وخير من يمثل هذه الشبكة الإعلامية اللي اليوم تحظى بحب من الجمهور الفلسطيني الواسع بمختلف أماكن العالم من خلال بثها المباشر عبر موقعها الإلكتروني اللي بيقدر يكون موجود بأي مكان بالعالم. دكتور أسامة يسعد صباحك، صباحك فلو ياسمينة،
1: يسعد صباحك، شكرا شكرا
0: شكرا كثير لك دكتور أسامة. وبهيك مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بنكون وصلنا اليوم إلى ختام محطتنا الصباحية، في رسائل كثير، في تعليقات كثير وصلتنا، ولكن نظرا لضيق الوقت ما بنقدر إنه يعني نكمل وإياكم، ولكن شكرا لكل من كان مرسل هذه الرسائل الصباحية. هيك وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية محطتنا الصباحية، فمني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء. We'll be right back.
2: أحلى بوجودكم معنا. فجر أف أم، أحلى صباح من فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري، وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
6: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا هنا.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة، أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكترونية btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن، باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر FM.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.
3: فجر FM.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

موجز لأهم الأخبار من فجر أفهم، أهلا بكم. أم لثلاثة أطفال، محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الصحفية نقاء حامد حتى تاريخ 28 من الشهر الجاري. القناة 17 العبرية تقول بأن قادة المستوطنات يطالبون حكومة الاحتلال بتغيير إجراءات الأمن في الضفة الغربية والحسم مع السلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب حسب وصفهم. وزير مالية الاحتلال سموتريتش يقول سنهود النقب والجليل كما فعلنا في الضفة. شعارات بالعبرية خطها المستوطنون خلال هجومهم على قرية عطارة شمال رام الله.

0: ويدعو أحلنو تقول بأن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الكثير من القادة طلبوا لقاء نتنياهو في الأمم المتحدة لكنه لم يتمكن من تلبية طلبات الجميع بحسب وصفهم. أما في حالة الطقس يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرس.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسفل.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: للرجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها
2: فجر اف ام

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
4: بنت الدلال عروستنا.
5: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: رجال، كوشات غاية في الجمال، واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس، لفرحة تستحقها.
2: معدلك 70% أو أكثر؟ كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
3: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: جميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر فم. أهلا بكم. بعد ليلة صعبة في بلدة بيت عرق تحت غرب رام الله، اقتحام للبلدة، تفتيش واحتجاز عدد من الأهالي. لتفاصيل أكثر وأدق تنضم إلينا الزميلة الصحفية براءة عماد. براءة، لو تضعينا في صورة ما حدث هذه الليلة في بلدة بيت عرق.
1: أهلا وسهلا بك وبكافة المستمعين والمشاهدين. نعم زميلتي، ليلة صعبة جدا عاشتها بلدة بيت عور التحت عقب استشهاد الشاب محمود سليمان 29 عام عند حاجز بيت عور أمس واحتجاز جثمانه إلى الآن. بالنسبة للأوضاع هنا، شهدت البلدة إغلاق جميع مداخلها وتم فرض طوق أمني مشدد عليها ومنع الحركة فيها. أمس كان هناك استنفار كبير لقوات الاحتلال وشنوا حملة مداهمة وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين واقتحامها بطريقة همجية منتصف الليل. تم أيضا تفجير أبواب المنازل، تكسير بعض المحلات التجارية، مصادرة كاميرات المراقبة، تنكيل بالمواطنين، تفتيش الهواتف المحمولة، وأيضا تم احتجاز عدد كبير من شبان ورجال البلدة والتحقيق معهم من ساعات الليل الأولى حتى ساعات الصباح الباكر. وتم أيضا مصادرة مجموعة من المركبات أمس. أيضا قامت قوات الاحتلال بمحاصرة واقتحام منزل والد الشهيد ومنعت الأهالي من الوصول إليهم، علما أن والد الشهيد طاعن في السن ووالدة الشهيد مقعدة ومريضة ولدى الشهيد أيضا شقيق مريض منذ الولادة. لابد هنا أن نشير زميلتي إلى أن المستوطنين أمس قاموا بالتحريض علينا، على أهالي البلدة، عبر مجموعات خاصة بهم، ودعوا للحشد من أجل اقتحام البلدة وحرق المنازل والسيارات فيها. كل هذه الممارسات القمعية أمس أرهبت الأطفال وكبار السن والنساء وبثت الرعب والخوف والقلق طيلة ليلة البارحة. صدقا كنا ننتظر أن تشرق الشمس وكأنها بسيط أمل لنا بعد هذا الليل الموحش. بالنسبة للمشهد الآن، نعم، تحديدا في بيت عور التحت، لازالت المداخل مغلقة رغم
0: حاليا نتحدث عن تركيب
1: الاحتلال صباح اليوم الخميس.
0: حاليا نتحدث عن تركيب بوابة حديدية جديدة على بيت عور.
1: نعم والأقوى المجال. نعم سأتطرق إلى هذا أيضا.
0: تفضل.
1: يعني انسحبت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، لكن البوابات الحديدية على مداخل القرى القريبة أو المجاورة للبلدة لازالت مغلقة إلى الآن، والحركة شبه مشمولة هنا، والمحلات التجارية والدكاكين لازالت مغلقة. نعم. إلى الآن أو قبل قليل المخابز والصيدليات استأنفت العمل فقط. وبالنسبة إلى موضوع البوابة الحديدية الجديدة وهي باللون البرتقالي، فكما هو متداول الآن تم وضع هذه البوابة على أو في منتصف الطريق الواصل بين بلدة بيت عور التحت ومدينة بيتونيا، تحديدا في منتصف طريق جريوت، وهذا الطريق يعتبر الطريق الرئيسي والحيوي ليس فقط لبلدتنا بل لما يقارب 10 قرى أخرى. ولابد أن نوضح للمتابعين أن اللون البرتقالي لهذه البوابة الحديدية الجديدة يشير إلى أنها ستكون مغلقة غالبا، وهذا يعني إغلاق الطريق ومنع المواطنين المرور من هذا الطريق، وهذه هي سياسة العقاب الجماعي الذي يتبعها الاحتلال بحق المدنيين العزل.
0: نعم براءة، يعني بالتطرق فقط إلى موضوع احتجاز الشبان، هل تم الإفراج عنهم أو ما زالوا في ثكنات يعني للتحقيق أو ماذا عنهم يعني؟
1: نعم، يعني منذ ساعات الليل الأولى حتى ساعات الفجر تم احتجاز عدد كبير من الشبان ورجال البلدة، لكن تم الإفراج عنهم لاحقا والحمد لله طبعا بعد التحقيق معهم.
0: طيب الأوضاع الإنسانية ما ذكرتي من مخابز استئناف يعني عملها والسوبر ماركت أو الدكاكين وما إلى ذلك، هل الأوضاع الإنسانية ما زالت مستتبة أم نحتاج إلى المزيد من المساعدات من وصول الصليب الأحمر أو الارتباط أو الحديث مع هذه الأمور؟
1: نعم، من هنا ومن هذا المنبر نوجه يعني نداء إنساني عاجل لجميع الجهات المعنية بالتدخل والوصول إلى بلدة الحبيبة بلدة بيت عور التحتة. لا نعلم، لا أحد يعلم الساعات القادمة ماذا تحمل لنا.
0: نعم صحيح. إذن براءة عماد الزميلة الصحفية، شكرا جزيلا لك، نسأل السلامة لك ولكافة أهالي البلدة ولسائر هذا الوطن. شكرا لك براءة، يسعدها. أهلا. وبالعودة إلى باقي الموجز، وكالة أنباء إسنا الإيرانية تقول إلغاء جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية للإمارات اعتبارا منتصف الليلة الماضية. أما في حالة الطقس، يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا لا غائم، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: الأخبار من فجر أف أم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر FM

0: صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
1: بصفن أنا فيكي صفن، عمره ما يرف الجفن، لعيونك

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال دوت بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
2: فجر FM

للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042 439 217. فجر اف ام.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار.

0: بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
1: موقعنا طول كريم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
2: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
3: فجر FM.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

Lucas, wait, j'ai une rencontre.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر اف ام.
3: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2 3

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي، بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشة العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش، لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
4: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري.

0: وثقة من سن، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: البريك فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
2: فجر أف أم

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
2: فجر FM

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمطاعم.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم

0: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.

0: الصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس. محلات الكازموز لمواد البناء: أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموازعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: دقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.
3: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2 3 4.
2: بلعب مع إني مش كلاي، ناكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي. كريسبي أيوب عالم تاني.
3: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
0: فجر اف ام

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الساعة الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: هاي احمد جاز
2: يلا بينا
3: تاني

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا ومتابعينا المعتمدين.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل برغيف بلو برغيف دوق.

فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيوني تغرق سفن لو فيها بحار. بصفن أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك

0: Bravo.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.